انا احبك اكتر من روحي من يومها يا روح قلبي وروحي وانا احبك.

0: أرم أفهم تونسنا.
1: إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني.

0: حزيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا

ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ.

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد

تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8

استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.

ميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا

يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

0: أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعون @3W

0: rfm.net.
1: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

مستيقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

لها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات، كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار الصباح.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: الجيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هز خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل هو الله أحد، والمعوذتين، حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات، إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله

0: الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33. وفي رواية: التسبيح 34. وفي رواية: التكبير 34. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

فهو سعيا وفوق متون أن يقر رسومي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة، أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال فما يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه، ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
2: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر. فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
0: أنوار الصباح،
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نحيا إلا بالدعاء. نعم، لا نحيا إلا بالدعاء. ما أحلى الدعاء، وما أكرم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معا في هذه الأنوار التي نسير بها في بحر الحياة، تارة تارة يصلنا قبس منها ضعيف، وتارة يشملنا فيض من النور يغمر أعماقنا. فاللهم لا تحرمنا من نور العلم وفهم العلم والعمل بالعلم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا صدقت يا الله، يا أرحم الراحمين، أرسلت لنا حبيبك الذي علمنا كيف نحبك وكيف ندعوك ونسعد برفع الأيدي إليك قبل أن تعطينا ما طلبنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالدعاء والله نعمة، نعم نعمة ورحمة، بل أعظم نعمة أن تجد جهة تصغي إلى شكوك، أن تجد جهة يصل إليها نجواك، إلى حاجتك، إلى طلبك. مسكين مسكين من لم يتعود رفع يديه إلى السماء ثم يدعو. أما الذي تعود أن يدعو عند كل صلاة، عند كل سجدة، عند سماع الآذان في الثلث الأخير من الليل، الله يحب ذلك كثيرا. أن تجمع قلبك وتمد يديك لخالقك وتقول له: يا ربي. لحظة التقاء القلب مع الرب، ما أجملها من لحظة، وما أقدسها من لحظة، وما أرقها من لحظة. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يواظبون على رفع اليدين والدعاء والتضرع إليك يا الله، والطلب منك فقط. فالدعاء هو العبادة، إذن هو تقرب إلى الله. هذا القلب يشعر بالأنس مع الله، وهذا الشعور هو أقصى غايات العبادة. وهنا تتحقق مع الدعاء في هذه المرحلة فقط مع رفع الأيدي ومناجاة المولى. ثم تأتي الأنوار. نعم، تأتي الأنوار من خالق الأكوان والعالم بالخفايا والأسرار، والواهب بالعطايا لعباده الأخيار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء ما يكافئها، أو يؤخرها له يوم القيامة. إذن حتمية العطاء مع الدعاء، ما أكرم المولى، هذا المولى الكريم المجيب. أثناء الدعاء تطلب من الله أن يعطيك، فيعطيك إحدى ثلاث: اللهم أعطنا ما ينفعنا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واجعلنا يا رب دائما من الذين يستجيرون برحمتك ويتقربون إلى محبتك بالدعاء منك فقط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم.
0: أنوار الصباح، نور وإيمان،
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
5: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: حمراء وبس.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: من بقية الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على رقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم افام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: مقيد في شهر على RMFM. جديد عند لندولسي موتورز في مسكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاقي السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مسكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. مهمتنا في بيساغرو نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29-052-053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.

0: فيست من 25 جويليا حتى 15 أكتوبر. تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك نيوسكولي راهي المكتبة المثالية.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح ل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: يعجب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. صبحية الويكاند على رام اف ام في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار. أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رام اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم أسألك قلبا لا تهزه الأيام وروحا تعرف أن ما عندك أجمل وأن ما تؤخره لحكمة وأن ما تكتبه لن يفوتنا. اللهم علمني أن أطمئن حين لا أفهم وأن أثق حتى حين لا أرى الطريق وأن أبتسم رغم ثقل الأيام لأنني أعلم أنك معي. اللهم خذ بيدي لحيث الخير ولا تتركني لاختياراتي وحدي. اللهم ارزقنا صباحا لا يحمل إلا لطفك وأخبارا تسعد قلوبنا وأشخاصا يكون حضورهم رحمة. يا رب اجعلنا ممن إذا أعطى

يا شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ضاقت به الدنيا تذكر أن له ربا لا تضيق رحمته أبدا. اللهم أمين أمين أمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم في عدد جديد وإن شاء الله دائما متجدد من برنامجكم صبحية الويكاند كل سبت وحد من 8 حتى النصف النهار، وبعضنا إن شاء الله نقضيه 4 ساعات مع مختلف أكيد الفقرات اللي اتعودتوا بها. بعد شوي نعطيكم مواضيع فقراتنا وضيوفنا إن شاء الله اللي بيش يكونوا حاضرين معنا سواء عبر الهاتف أو بحضورهم في الاستوديو، إن شاء الله يا رب نحققوا الإضافة المرجوة. مرحبا بكل اتصالاتكم، تفاعلاتكم، أراءكم واقتراحاتكم على الرقم 71-134-396 71-134-396، ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش صبحية الويكاند تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو أرام أف أم. كذلك علمتكم رقم الواتساب 29-296-66-8، الرقم اللي من خلاله تنجموا توصلوا صوتكم، تقترحوا علينا المواضيع اللي تحبونا نتناولوها في مختلف برامجنا. إيهاب بوراوي صباح النور، اليوم معكم كوتي تكنيك، معكم هلال بن جيمة كوتي ميكرو. اللهم صلي وسلم وبارك على خير الأنام. أول فاصل غناء إلينا في الحصة، راجعين بعد شوية.

0: جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: صبحية الميغان برجع لكم بعد شوية.

0: معكم بعد شوية.
1: نهاية الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحطها لدمتكم يكيب كاملة، تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجم تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: أرم أفام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.
1: صبحية الويكاند مع هيلة بوجيمة.
4: 17 دقيقة بعد 8 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، آراءكم واقتراحاتكم على 71 134 306 90 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش صبحية الويكاند، تلقوها ديما على الباج اوفيسيال راديو أرام أفام. شنو عنا اليوم في فقراتنا؟ البداية كالعادة بعد شوية بالطقس وحوالو آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص طقسنا لليوم والأيام القليلة القادمة. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله الأسبوع المقبل حسب آخر تحينات توام تأخرات التساقطات قدامي إن شاء الله يا ربي. فما أمطار نستبشر بها منتصف الأسبوع المقبل والأسبوع الثاني من شهر سبتمبر والأسبوع الثالث إن شاء الله باش تكون أسابيع يا ربي إن شاء الله ممطرة تصدق هذه التوقعات. الحقيقة نسب هما بعد شوية نعطيكم النشرة التفصيلية. هيب فرحان، شكون ما يسمعش اللي فما مطر وما يفرحش؟ الحمد لله، ان شاء الله ربي يكرمنا وان شاء الله ربي يرزقنا الغيث النافع. نعملوا جولتنا الاخباريه في اسمع ايش صار اخر الاخبار المحليه الجهويه والوطنيه. كذلك باش يكون معنا ان شاء الله في مداخله هاتفيه عن الفرع الاقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامه المرور النقيب مهدي بوقرة إن شاء الله للحديث عن أعوان التوصيل. فما برشا ليفرار رأوهم يتنقلوا بالدراجات النارية، أعوان التوصيل أصحاب الدراجات النارية. الحقيقة اليوم باش يكون المداخلة توعوية بامتياز لهم ولكذلك مستعملي الطريق اللي باش يعرضوهم في الطريق. الحقيقة جملة من النصائح، جملة من النقاط حب الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور إنه ينبه عليها. بعد شوية كذلك نعطيكم الإحصائيات في خصوص حوادث المرور، ولي نلقاو درجات نارية للأسف العدد متاع حوادث المرور قاعد يرتفع ويكونوا ضحايا متاح. الحقيقة هم أكثر عرضة أنها تكون يعني المظهر متاحة مظهر جسيمة عليهم، خاصة نعرفوا أنه إنسان في سيارة محمي بالإرباك، محمي بالسنتور، محمي بالفوليد متاع الكهرباء. بقى اللي على درجة نارية بلي بش يكون يعني ما يتسمىش محمي كما شخص داخل سيارة. ربي يحمي الجميع، ربي يحفظ الجميع، طريق السلامة الجميع. تحية خاصة لمستمعينا اللي يسمعوا فينا توا وهما في الطريق، ردوا بالكم على ارواحكم وربي يحفظ الجميع. كذلك باش يكون معنا ان شاء الله المؤدب سيدي طارق بن عياد للحديث عن فضل العلم، فضل التعلم. اليوم ما حوجنا ان نذكروا وليداتنا انهم راهم ماشيين يستمتعوا بافضل رحلة في حياتهم، هي رحلة التعلم. كذلك من انبل الرسائل اللي يقوموا بها اليوم المربين متاعنا هما هي رسالة التعليم. فبش نحكيه على كيفاش شجع الإسلام وشجع الحبيب صلى الله عليه وسلم على فضل العلم وفضل التعلم. والحقيقة حديث بش يكون جميل. بش نحكيه كذلك على أخلاق وآداب المتعلم وآداب كذلك المعلم، خاطر هي علاقة راي يعني بامتياز جدلية كما للمربي على التلميذ حق كذلك للمتعلم على المعلم حق ما أحوجنا إن نقوم بهم على أكمل وجه. كذلك باش يكون معنا حاضر الأستاذ سالم الأندلسي باش نحكيه على الاستعداد للبكالوريا. عام الباك الناس الكل باش يدخل الباك اللي باش يقولك أبدأ ريفز من أول عام وباش يقولك لا ركز مع المواد اللي أنت عندك منهم عندك معهم نقائص. فما برشا عباد تختلف في طرق التحضير ولا يقولك لا وعام سهل وما نمت تسترسيش روحك. كيفاش نبدأ ونحضر الباك من أول عام؟ كيفاش نستعد وكيفاش ندخله؟ هذا أو أكثر باش نحكي فيه مع أستاذنا. وكذلك باش تكون معنا الأخصائية النفسية نورهان نصر للحديث على اليوم التقارير الطبية وليتست متاع الشخصيات اللي قاعدين يعملوا فيهم بصفة غير قانونية. اليوم عبيد ما حبش نقول عن سؤنية أو خلينا نقول عن عدم دراية كافية. يعملوا الصغيرات في دي تيست يكتشف شخصيته وذي شخصيته هكا وتعاملوا معه ما يجيش راهم الوحيدين المخولين ليهم باش يعملوا لي تيست هما الأخصائيين النفسيين والأطباء النفسيين للأطفال. كذلك بربي لهنا نفتح قوس للمربين بربي بربي بربي ما تحكمش على حتى صغير تقول هذاك عنده تشتت أو هذاك عنده فرط حركة أو هذاك فيولون عنيف أو هذاك بربي. كل شخص عنده وكل تلميذ عنده شخصيته. أنت كمعلم لاحظت مجموعة من النقاط ما فيها بس تمشي تتكلم الولي من غير ما تحكم عليه ولا تقول عنده ولا هو يتصرف يز ولده المختص أو طبيب نفسي للأطفال. ومن خلال هذاك فهم أرتجاته وتحل المزارة هبطة البلاغ إنه المندوبيات تقبل التقارير الطبية للملفات المتابعة متاع الأطفال خاصة اللي توا باش يتم إدماجهم اللي عندهم اضطراب طيف التوحد باش يتم إدماجهم في رياض الأطفال اللي عمرهم من 3 إلى 6 سنوات. هذا وأكثر باش نحكي فيه. لو عندكم أي سؤال تحبوا تتوجهوا به للمختصة مرحبا بكل اتصالاتكم على 71-134-396 أو كذلك تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند تلقوا على الباج أوفيسيال راديو رام اف ام. نستناو الاتصالات نستناو التفاعلات كذلك بلاي ليست حلوة اليوم في انتظاركم. مرحبا بالجميع.

0: rmfm.net. RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على RMFM. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كايوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كايوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كايوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك ديما معا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
2: المشوار مازال متواصل في صبحيتنا لليوم. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا على الأثير 99.8، وإلى كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. يومكم سعيد طيب مبارك. كيفاش باش يكون طقسنا لليوم والأيام القليلة القادمة؟ نعرفوه مع بعضنا في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
2: طقسنا لليوم لحد 6 سبتمبر 2026، طقس صافٍ إلى قليل السحب بأغلب المناطق، الريح باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب، والحرارة تتراوح بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 36 و39 درجة ببقية الجهات. نقرب أكثر إلى مدينة مساكن وإلى المدن المجاورة. نلقاو هذا الصباح معدلات درجات الحرارة كانت في حدود 28 درجة بعد ظهر هذا اليوم، في الظل نحكي على 36 درجة، تحت أشعة الشمس 39 درجة، فما تراجع الحقيقة في درجات الحرارة. إن شاء الله ربي يبرد علينا. هذا المساء معدلات درجة الحرارة تكون في حدود 29 درجة، وفي الليل نحكي على 26 درجة. بداية الأسبوع المقبل تقريبا نفس المعطيات الجوية الخاصة باليوم 2، 3 و4، نحكي فقط ارتفاع طفي في درجة الحرارة خاصة يوم الأربعاء، لكن نحكي على تراجع خاصة القوة متاع أشعة الشمس، باش تكون درجة الحرارة فيها تحت أشعة الشمس يعني في حدود 39-38 درجة، يعني لا مجال للمقارنة بالأيام متاع الموجة الحر اللي كنا عشناها. والحمد لله يا ربي البشرة إن شاء الله. بداية من بعد ظهر يوم الخميس إن شاء الله نحكي على توقعات تفوق 60% إن شاء الله نزول غيث النافع، نحكي على تراجع في درجة الحرارة، نحكي على 32 درجة، وفي الليل نحكي على 23 درجة، نحكي على سحب رعدية مرفوقة بالأمطار إن شاء الله يومي الخميس 10 سبتمبر والجمعة 11 سبتمبر. يا رب إن شاء الله تصدق هذه التوقعات. عودة الصحة يومي السبت والأحد، ومن ثم الأسبوع 15 سبتمبر نحكي، وإن شاء الله بداية من يوم الخميس 17 سبتمبر خميس جمعة سبت وأحد معناها 17-18-20 إن شاء الله تراجعهم في درجة الحرارة، نحكي على 30 درجة ونحكي على سحب رعدية إن شاء الله مرفوقة بالأمطار. إن شاء الله يا رب يرزقنا الغيث النافع، وإن شاء الله يا ربي هنينا بالرواء إن شاء الله. نحكي وعلى بداية أمطار إن شاء الله بداية من يوم الخميس إن شاء الله يا ربي تكون أمطار خير وبركة على الجميع. نعمل طلع على أوقات الصلاة، صلاة الفجر كانت في حدود الساعة 4:25 دقيقة، شروق كان 5:53 دقيقة، ظهر إن شاء الله نصف النهار 16 دقيقة، العصر ماضي 3:52 دقيقة، المغرب 6:38 دقيقة، وصلاة العشاء إن شاء الله 8:06 دقائق. ربي يتقبل صلاة الجميع. هذا شو كان عنا في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
2: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله تصدق توقعات، وإن شاء الله نهار الخميس وجمعة نشهدوا أمطار إن شاء الله يا ربي الخير والبركة. متشوقين لها برشا خاصة هنا في مناطقنا الساحلية، ساحل وسواحل الشرقية. إن شاء الله فما تراجع في درجة الحرارة يومي الخميس والجمعة، وتكون الليالي إن شاء الله بردة شوية، ونحكي وإن شاء الله على أمطار بداية من ظهيرة إن شاء الله يوم الخميس 10 سبتمبر. هو الأسبوع الثاني إن شاء الله متاع شهر سبتمبر، كانوا أحكي ومختلف المهندسين في المعهد الوطني للرصد الجوي إنه هناك إن شاء الله منخفض جوي هام باش يشمل سواحلنا، وإن شاء الله يا ربي يكون مرفوق بالأمطار. كذلك أكيد دعوة لجهر الأوديو، نعرفوا اللي فما برشا بلديات بديت في جهر الأوديو وفقط قاعدين يعملوا في يعني إجراءات التكميلية، خاصة لهنا وادي المالح، وادي ميمون، كذلك في بني كلثوم. أكثر تفاصيل نعرفوها بعد شوي في فقرتنا أسمع إيش صار. كذلك لهنا دعوة للمواطنين، بربي بربي بربي ما فيها باش الحقيقة، برشا صور راه فيها متاع احياء قاعدين يعملوا في تجمعات وينظفوا في احيائهم. فياريت لو كان تعمم ونحاولوا قدر الامكان نرفعوا هكا الفضلات الموجوده في حينا ونساهموا في نظافه احيائنا باش ان شاء الله كتصب الامطار تاخو المجرى المياه يعني كي لما تجري تاخو الطريق نتاعها وتمشي للبلوعات بدون ما تعترض هكا الاتربه وتكون عنا تجمعات مائيه يعني تنجم تعرقل السير وتنجم اكيد تضر المترجلين خاصة. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع وإن شاء الله يا ربي يرزقنا الغيث النافع. احنا مزلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا، بعد شوية باش نحكيو على موضوع الحقيقة، موضوع الساعة وقاعدين نشوفو فيه ونعينو فيه يوميا في طرقاتنا اللي هما سائقي الدراجات النارية اللي هما أعوان التوصيل للفغاغ اللي يتنقلوا بالدراجات النارية. الفرع الإقليمي للوسط الشرقي المرسل الوطني لسلامة المرور اليوم اختار الرمضة التحسيسية تكون موجهة لهم ولمستعملي الطريق اللي أكيد يعني يتقاطع طريقهم معهم. مجموعة من النصائح إن شاء الله باش قدمها لنا النقيب مهدي بقرة. خليكم في الاستماع، خليكم عدل الموجة 99.8. راجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك. صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
3: 7 دقائق بعد 9 مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. صباح الخيرات والمسرات وما كنتوا تسمعوا فينا في مساكن سوسة أو المنستير 99.8 وإلا كذلك نوشيغ انترنت لتسمعوا فينا داخل تونس أو خارج الوطن على www.rmfm.net ثم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل لحدود منتصف النهار. وقاية على فقرتنا لانفيتي
4: لانفيتي لانفيتي
3: لافيت اليوم باش تكون ومضة تحسيسية توعوية بامتياز يتوجه بها الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور لأعوان التوصيل أصحاب الدراجات النارية. معنا النقيب مهدي بوقرة عن الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور. صباح النور نقيب مهدي.
5: مرحبا يا صباح الأنوار لي للسادة العاملين والسادة المستمعين.
3: ربي فضلك شكرا لك نقيب مهدي. ما نصورش اختيار الموضوع كان هكا صدفة وإنما عندكم إن شاء الله يعني معلومات تحبوا تقدموها في خصوص هذا الموضوع.
5: إيه بارك الله فيك أختي على إتاحة الفرصة لمصر الوطني سلامة المرور. الموضوع هذا ما هوش اعتباطي, هو موضوع يعني يبرز يعني يتدخل المصر الوطني سلامة المرور في تقييم يعني الحالة اللي صرنا عليها تو بنسبة حوادث المرور تنفيذك اللي يعني إلى من 1 جانفي إلى غاية 3 سبتمبر 2026 سجلنا 398 حادث مرور بانخفاض 18%, انجر عنده 455 جريحة بنسبة 19% وارتفاع بالقتلى بنسبة 75%. مش حابين نوصفه يعني سنة عنا على كل 100 حادث عنا 29 قتيل اللي في نفس التوقيت للسنة الفارقة 2025 عنا 20 قتيل. هذه يعني اللي فسر نسبة خطورة الحوادث. أكثر وسيلة يعني ساهمت في الحوادث يعني هي للأسف الشديد هم يعني الدراجات النارية 41% للأسف من الوفيات هم ركب الدراجات النارية.
3: ولا خطر ما همش محميين كما معنا سواق أو سائقي السيارات.
5: ما همش محميين ويعتبروا واحد يعني اللي هم ما همش في إطار قانوني. هذا مش نحاولوا نبينوه ونحاولوا نحن إذا كان حاولوا يسمعوا فينا هما نحاولوا مش نوصلوا لهم المعلومات والاستنتاج ومش نحاولوا فهمتين نوجههم. و 39% قلنا كذلك جرحى للأسف الشديد هم يعني ركاب الدراجات النارية. مخالفات وسلوكيات محفوفة بالمخاطر يعني ركاب الدراجات النارية. وتم فئة أختها اللي هي موجودة تو على نطاق كامل الجمهورية اللي هم يعني عمال التوصيل للدراجات النارية
3: اللي فوق هذوكم اللي راوهم يبدأوا يواصلوا معنا في اللي كومنت.
5: احنا نبات يعني الخدمة يخدموا فيها ونعرف اللي هم ناس يعني تخدم على عائلات, لكن للأسف الشديد يعني ثم ظاهرة الظاهرة هذه يعني بدت تتوسع توا اللي هم أعوان التوصيل يعني للأسف الشديد يعني ناس تقوم يعني بالسبعة بالسرعة يعني ربحا للوقت يعني وهي مخاطرة كذلك تعمل الهاتف يعني نشوفوا الناس كل بيتوك بيستعمل في الهاتف يعني يستعمل في GPS ويتوك الأغلبية نتاعهم يعني بنسبة أكثر من 90% بيبتوش الخوضة يعني شركات توصيل سواء المؤجرين نتاعهم يعني منزيوش احنا شركات توصيل يعني يعطاهم يعني الخوضة هذه وهم يلبسوها ولا بيلبسوهاش. كذلك عنا السير على اتجاه المعاكس يعني ناس تمشي في الانتربي موجودة كذلك تتسلل بين الطيارات
3: معناها يستعملوا في الهاتف يفرطوا في السرعة مهمش يلبسوا في الخوضة وسير في اتجاه معاكس. هذوما الكل
5: هذوما مخالفات وتغيير الاتجاه يعني انت تسوق كهربتك ولا تبدأ واقف على كرياس تشوفه يمشي على اليمين يرجع على اليسار بدون أدنى يعني بدون أدنى يعني
3: مش حتى إشارة.
5: إذا كان تحب نعطيك لمحة والسادة المستمعين يعني لمحة على يعني على المخالفات يعني راهو لازم تعرف يعني استعمال هاتف الجوال راهو 60 دينار مخالفة نتاعو عدم احترام الأولوية كذلك مخالفة هي 60 دينار السير في اتجاه الممنوع يعني إنسان يمشي في الانتربي راهو 60 دينار مخالفته. احنا اليوم يعني نوعيه فيه مش نغير يعني نوعيه
3: لازم الانسان يكون زاد معناه هو باش يوصل كوموند قصد قداش ما احنا توصلنا ل 180 دينار
5: اختي يوصل كوموند ينجم يكلموا السيد المواطن الاخر يعني مش على اليمين وعلى اليسار ما يعرفش هو المكان بالضبط يقول له ادخل بركه هو انتربي عدم ترك مسلك امان راهو 20 دينار عدم ارتداء الخوذه 40 دينار عدم احترام علامة قف والأغلبية تو أنا نشوفه احنا في كامل الجمهورية كيفاش العباد ما تحترمش علامة قف يحرق ستوب رو عنده خطية من 100 دينار ل 200 دينار وذا يروا محضر
3: صحيح
5: يعني للأسف الشديد نربطه قواعد الجوالين هذه نربطوها اللي العباد تم الأغلبية موجودة اللي ما عندهاش متحصلة على رخصة سياق يعني إنسان يزمه يعرف اللي يروا الدراجة نارية راي عربة في الطريق كيما نشوفوا دو احنا ظاهرة من الظواهر كنشوفوا انسان يسوق كرهبة من غير تربية الناس كل نتفاجعوا نقول وذاك يسوق في سيارة وما عندوش رخصة سياق كذلك راهو الدراجة النارية راهي عارضة في الطريق يعني نسبة الخطورة نتاعها خطورة عالية يعني لا قدر الله يصير حادث راهو نسبة الخطورة نتاعها 20% أكثر من السيارة يلزم يفهم المستمع ويفهم عون التوصيل أولا يلزمه يتحصل على رخصة سياق
3: هو معناه سائق سيارة وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع تلقاه محمي بالسنتور والإرباك ومحمي بالفولاذ معناه متاع السيارة ومعناه ساعات كي يصير حادث لا قدر الله الضرر يكون كبير فما بالك معناه بشخص
5: ضرر مادي وضرر معنوي وساعات تصير مأساة ما بالك اللي راهو يعني السائق الدراجة النارية أختي اللي راهو ماهوش محمي كبيرة وكبيرة جدا يعني عدم حصوله على رخصة سياقة سنت آخ راوي عرضه ستة أسرة شزم وخطية من 200 إلى 500 دينار برشا احنا مواطنين بالحملات نتاعنا المرض الوطني لسلامة المرور يعني كي نحكيو معاهم نعطيوهم المخالفات هذه تحتاج تجيلها المخالفات لأنه ما هوش متحصل على رخصة سياقة سياقة الدراجة النارية يعني كي يتحصل على رخصة سياقة يعرف شنو اللي يستنى فيه كذلك عدم التأمين ناس تسوق من غير أسيرون يا ناس راهو كي تسوق من غير أسيرون في حبس تعاون أمن ولا في حملة أمنية راهو فيه محضر سجن من 16 يوم إلى 3 أشهر وخطية مالية من 100 دينار إلى مليون شوف احنا توا نسميونا المخالفات هذه نسميها الكل علاش باش نحسوا الناس يعني راهو ثم نسبة قتلة في ارتفاع من درجات النارية يعني كل إنسان عنده إنسان عزيز عليه عنده ولده عنده أبوه يسوق في موتور الناس كل نوعي وبعضنا لأنه لا لا لا لا يعني التدخل الأمني وحده راهو ما هوش مش يوصلنا لحد شيء
3: لا خاصة يعني معناه الأرقام معناه زيادة هامة الحقيقة في عدد الحوادث احنا نرجو أنها تنقص مش أنها تزيد ولما تقولي معناه تقريبا 41% يعني درجات الحقيقة رقم صادم له
5: رقم مبزع وخاصة في الدراجات النارية يعني الدراجات النارية هي اللي فاتت الكراهة فاتت يعني فاتت السيارات فاتت الشاحنات فاتت الناس كل يعني الناس كلها نشوفوا الناس كلها نجم نعاينوا اللي السياقة نتاعهم محبوبة بالمخاطر وسلوكيات يعملوا فيها في الكيازات بارك الله المستعان وساعات مترجل أو إنسان يسوق في كهربته ما عنده حتى دخل فيه يتسبب له في حادث ويتسبب له حتى في ألم نفسي وسعيد ولكن يبقى سنوات ما يتنحاش منه
3: هو ساعات حتى تلقاك انت تسوق في الكهرباء ومنضبط تتابع في القواعد متاع الجوالين فجأة يظهر قدامك راه ساعات حتى متراشي في الشومر باللي تثبت في الريتروفيزور متراشي ما تلقاه في البوان فيرغول متاع السيارة
5: يخرج هذاك يخرج لك على اليمين يخرج لك على اليسار هذاك علاش قلنا راه فهمتني ولا ينجم حتى اختي راهو يعني يتسبب لك في اضرار مادية للعربة يعني تصور انت بشر يضرب لك التروفيزور ويهرب هذه موجودة برشا هذايا لو العقوبة نتاعها برشا ما يعرفوهاش على الموتورات يضرب لك التروفيزير ويهبطوا اللي هو الفرار هذاك السجن نتاعو فيه شهر سجن وفيه خطية مالية من 120 دينار ل 200 دينار أو إحدى العقوبتين كذلك ينجم يجرح بشر وبكيات يمشي ما يضرب مترجل
3: صحيح
5: يضرب مترجل على وجه الخطأ والفرار هذه عقوبة فيها 6 أشهر سجن وخطية مالية توصل حتى 500 دينار احنا نحبوا نوصلوا لهم يعني ميساج على المرض الوطني لسلامة المرور نقول لهم أول حاجة العمال التوصيل يعني يلتزموا بالقوانين اللي القوانين يعني احنا مش نلخصوها اللي هو يتحصل على البرميل راهو ما ينجمش يسوق سواء يسمع فينا المؤجر نتاعه أو شركة التوصيل ما ينجمش يسوق في الكياس وما يعرفش قواعد المرور ثانيا يلزم يوفر له ويتبعوا يعني كي يلبس الخوذة نتاعه يوفر له الخوذة نتاعه ثالثا يعني ما يسرعش الكوموند هذيك فيها دنانير راي تمشي ساعات تمشي بأرواح متاع بشر تمشي بحياته هو لا قدر الله شاء ربي احنا نتمنى لهم السلامة لكن دي مرانا في مصلحته مختلفة.
3: نعم بتبيع يعني هو الإنسان كي يخرج للشارع يعني هو مسؤول على روحه وعلى كل العباد اللي باش تقاطع معاه في الطريق ومسؤول على كذلك نفسية عائلته يعني لا قدر الله يعني على الكل تتفجع وعليه
5: وللأسف الشديد يعني هم يتسببوا في حوادث يعني تمشي فيها ناس أبرياء وناس ما عندهم حتى علاقة بالدراجة النارية خاصة يكون متراجل كبير في العمر ما تعرف أنت إنسان كبير في العمر يعني يقص الكياس يزمو فمدي وقت يخص فيه الكياس النظر نتاعه ينقص وكي يبدا هو يجري بالطريقه هذيك خاصه المطورات النوعيه هذيا ماشي يتسبب له في الم يتسبب في كارثه في حادث مرور
3: ساعات والله معناها نقيب مهد ساعات يجيك في البوان افوغل نتاع السياره معناها ما تراش جمله مش موجود لا تلقاك مثلك غزرت الريتروفيزور ما ريت حتى شيء وهو بسرعه فجاه تاني يجي فك النقطه اللي ما ماهوش ظاهر ويقول لك شيك ما ريتنيش مش راك ولا تلقاه يدور في رونبوان يعني يحصرك ساعات هو يطلع الرونبوان وانت معناها تلقى روحك بلوكي والله برشا مرات تتحط في مواقف يقول بيه تو اني مطبق القانون وهو ظهر لي على غفله معناها لا قدر الله اذا صار اي حاجه اشكون ظالم لهنا
5: هذيك المقاطعة اليسار تدخل في المقاطعة اليسار تترك عدم احترام الأولوية تبدأ انت تسوق مثلا بعد ابنك وتلقاه يخرج لك على اليمين انت ما تنجمش تشوفه مش بتركز معاه يتسنى بالستوب يخرج لك ويرجع لك وينجم يعمل لك حتى إشكالية للأسف الشديد العباد تسوق ما غير برميات العباد تسوق ما غير أسيرانس العباد ما تلتزمش حتى بالقواعد بتاع المرور يعني أنا عندي ستوب نستنى الستوب بتاعي ونحترم سائق السيارة اللي قدامي نحترم إذا كان رجل كبير إذا كان مرأة نعطي الوقت الكافي ونخرج هما عمال التوصيل مربوطين بالوقت احنا فهمتني في الدراسة بتاعنا الناس مربوطة بالوقت يعني تحب الكوموند تبعثها يعني يقولوا تبعثها في سابي أقرب وقت والمؤجر تاعه تلقاه يطلب فيه والكليون يطلب فيه سواء يهز في الدواء سواء يهز في الماكلة احنا ديما نمشيو في الاتجاه العمال التوصيل ونقول له سلامتك وروحك الجسدية قبل لك الدنانير والملاليم المشتخرة ديما سلامتك الجسدية احنا يهمنا روحه يهمنا سلامته الجسدية لا قدر الله اذا كان يصير له حادث يضرب في ساقيه ولا يتوفى ما شنو مال الدنيا وما ينجمش لعائلته وما ينجمش يوقفك الالم اللي مش اللي مش
3: شكرا لك نقيب مهدي بقرع الفرع الإقليمي الوسط الشرقي المرسلطاني سلمت المرور شكرا لك على مختلف المعطيات يومك سعيد طيب مبارك
5: مشكورة.
3: شكرا كما كنتوا تسمعوا معناها الحقيقة مجرد يعني هكا كوموند باش مثلا استعملت في فرات في سرعة سير في الاتجاه المعاكس تغيير اتجاه يعني هذوما وحدهم تقريبا وصلنا 320 دينار خطيئة يعني ولا قدر الله يعني الإنسان لا قدر الله صار له حادث يعني ربي يحمي الجميع ونعرف ناس كل تخدم على روحها وناس كل تحاول انها تخلق مورد رزق وحد في محتابات تقرا باش تعاون روحها فديما نخمموا في صغيراتنا ونخمموا في عائلاتنا اللي ينتظروا فينا انهم يروحوا لاباس وان شاء الله ربي يحفظ الجميع هذا شنو كان عنا في لانفيتي لانفيتي 20 دقيقة بعد التسعة مزنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند مزنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم وراكم واقتراحاتكم على الرقم 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند تلقوها على الباج اوفيسيال راديو RMFM خليكم في الاستماع خليكم معدي الموجة 99.8 راجعين

0: أكيد الويكاند برجع لكم بعد شوية.
1: نهايه الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك أن تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: صبحيه الويكاند مع هيلا بنجيما.
1: 40 دقيقة بعد التسعة مشوارنا متواصل في صبحية من اليوم وصبحية الويكاند. بزنا في انتظار اتصالاتكم على 71-134-396 والتعليقات كذلك اللي قاعد توصلنا تحت أفيش الصبحية. صباح الخيرات مدام عايدة، مدام زهرة، مدام سميرة، دليلة، حنان، فاطمة، ليلى، نورة، سيلا حبيب، صباح الخيرات مدام سونيا، مدام محبوبة. شكرا لكم الكل. بعد شوية نقرأ تعليقاتكم. احنا وقايد باش نمشيو لفقرتنا الانترفيو. في الانترفيو نحن يعني على أبواب العودة المدرسية، رحلة التعلم، وما أدراك ما رحلة التعلم، رحلة الجميلة هذه اللي معناها الإنسان يدخل كالصفحة البيضاء لكن يلقن فيها برشا دروس، يتعلم سواء يعني من بعد المعرفي أو حتى في المهارات اللي اكتسبها باختلاط مع المعلمين، مع تلامذة سواء اللي أكبر منه أو اللي أصغر منه. يعني الحقيقة هي رحلة جميلة، وأكيد نقولوا المسلمين أو نقولوا الإسلام، فأكيد باش نقولوا دين العلم. ويعني الحمد لله إنه أول كلمة كانت اقرأ، فحبينا اليوم نحكي على فضل العلم، نحكي على الإسلام دين العلم، ومش نحكي كذلك على الحقيقة اني طلبتها من سيدي طارق، قلت له للمعلم على المتعلم حق أو حقوق، وكذلك حتى للمتعلم على المعلم حق. زيادة مهم جدا ان نغوصوا في هالعلاقة الثنائية هذه الجميلة اللي هي بالحق رسالة وأمانة وكذلك فضل. يعني المعلم ديما المتعلم ديما يرى فضل المعلم عليه حتى كان كبر، وحتى ديما كيراه ويفرح كل سيدي وسيدتي. فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة العلم اللي لازمها تبقى ديما يعني حاجة مشرفة وحاجة جميلة. فيها صدد سعيدة جدا إن نستقبل المؤدب الأستاذ طارق بن عياد. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا أختي هلا، ربي يبارك فيك، وصباح الخير لليك ولجميع المستمعين مستمعي هذه الإذاعة. وربي يبارك لك على تطرقك هذا الموضوع، موضوع مهم، وموضوع الساعة اللي هو العودة المدرسية، العلم في الإسلام ومع العودة المدرسية. وإن شاء الله نكون إن شاء الله عند حسن الظن إن شاء الله.
1: فما شكون يقول لك، خلينا نبداو شويه بسؤالك مستفز شويه سيدي طارق، يقول لك الدين هذاك في علاقتك بربي وفي يعني معاملتك، مالوش حتى علاقه بالعلم، ويعني الدين يعني هذاك انت باش تتصرف يعني في حياتك وباش تتصرف يعني في علاقتك كما قلت بربي، لكن العلم حاجه اخرى.
2: هو هذا القول مجانب للحقيقه ومجانب للصواب، وهذا القول هو انتصار للباطل. لماذا؟ لأن دين الإسلام هو دين العلم، وإن شاء الله توا بعد شوية توا نتعرضوا يعني كيف الإسلام حث على العلم. ومش نبدأ احنا توا بحاجة بحقيقة، والحقيقة هي مؤلمة نوعا ما أختي هالة. مفادها أن الغرب ليسوا أفضل منا. لماذا؟ احنا كي نغزر الغرب، الغرب منبهرين به،
1: منبهرين
2: ماذا بينا نوليو كيفهم بالغث والسمين. الغرب ما همش أحسن منا. الغرب فما حاجة اعطوها قيمتها اللي هي العلم، ومنذ عقود عديدة إلى الوراء أعطاه قيمة للغرب، أعطوا قيمة للعلم، أعطوا قيمة للمعرفة، أعطوا قيمة للعلماء، دعموا المخابر متاعهم، يعني كرسوا ميزانيات طائلة. وهيك علاش هما فاتونا بسنوات ضوئية. وللأسف نحن شو عملنا؟ شنو حطينا اهتماماتنا؟ شنو حطينا يعني فوق كل الاعتبارات؟ حطينا بطبيعة الحال كرمنا، سمحني في الكلمة، الناس التفاهة، الناس اللي بالحق يعني
1: ما يقدموش بينا
2: ما ينفعش البلاد، ما يقدمش بالبلاد، ما يعطيش يعني وزن البلاد اللي هو سمحني في الكلمة يعني ملاعب متاع كورة علينا فوق العالم فنان يقول في كلام بذيء نشد عليه طوابير طويلة وعريضة وإحنا يعني ونصرفه فلوس باش ندخلوا الفنان شطر أو شطر فنان باش يقول كلمتين ساعتين من زمان. شفت علاش ضاعت البوصلة أختي هالة؟ وهذا هو للأسف وقعنا ما غير من غطي وعين الشمس بالغربال.
1: راهو بالحق لكن زادة سيدي طارق خليني معناها مازلنا اليوم كي نسمعوا يعني فلان تخرج أو نسمعوا يعني فلان خذي الدكتورة أو فلان يعني نجح يعني نجاح أكاديمي مازال عندها وقعة ما تنجمش تقارنهم، تنجمش تقارن هذا بهذا
2: أكيد
1: في اللاوعي متاعنا ممكن نقول خلينا في الفترة متاعنا مستحيل يستوي العالم بغير العالم.
2: أكيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون ومش كيف كيف. ولكن احنا الموجة الطاغية في جماهيرنا توا في بلادنا توا وين مشى مشى لتكريم العلم وإلا مشى لتكريم حاجة أخرى مشين تكريم حاجة أخرى ونصرف في أموال طائلة على حاجات أخرى يعني ما نقولش ثانوية وما نقولش يعني تافهة بقدر ما هي ما تقدمش بينا كما قلت أنت ما تقدمش بينا الأمام اللي قدم بينا شنوه اللي قدم بينا العلم. لذلك لهنا فما طرحت كي لافتة كون الإسلام هو دين الرجعية ودين الظلامية ودين التخلف ودين كذا وهذا كما قلت قول منافي للحقيقة قول غلط. علاش فديننا دين شنو هو دين العلم دين يحث على العلم. كيف حث الإسلام على العلم؟ كيف حث هذا الدين العظيم العلم؟ الدين حث على العلم وجعله هو يعني الهدف الأسمى وجعله قبل حتى الضروريات قبل المسكن وقبل الملبس وقبل المشرب وقبل حتى المأكل وقبل حتى نفس. علاش؟ لأنه الواحد إذا كان ما نجمش ما عندوش التقنيات متاع الزراعة مثلا نجمش يأكل ما عندوش تقنيات حفظ الماء ويعني جعلها في أنابيب وكذا ما عندوش العلم هذاك ينجمش يشرب ما نجمش يشرب يعني استخراج المياه من الآبار إذا يعني بدون علم ينجمش يستخرج هذا الماء ما عندوش تقنيات متاع صناعة النسيج ينجمش يلبس. فالعلم لهنا يتفوق على هذه الحاجيات الأساسية اللي هي يعني من ضروريات للإنسان هكا ولا؟
1: بالعكس هو يسهلها وهو ييسر
2: بالضبط. وأول كلمة نزل بها جبريل عليه السلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم هي كلمة اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق وهذا أمر من المولى عز وجل. اقرأ هو أمر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة لم يقل له صلي لم يقل له صم لم يقل له زكي لم يقل له حج وإنما قال له اقرأ لأن كلمة اقرأ هذه يعني تفتح الأبواب الكل بعد أبواب العلم كلها العلم الشرعي العلم الفقهي العلم الدنيوي كل يعني ينضوي كل أنواع العلم تنضوي تحت هذه الكلمة كلمة اقرأ. كذلك يعني المولى عز وجل أول ما خلق خلق القلم وقال له اكتب وهذه يعني القلم هي وسيلة للكتابة يعني هذا تشجيع بالحال على قال له اكتب قال له يا ربي وما اكتب قال اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. وسمى المولى عز وجل سورة كاملة باسم القلم قال نون والقلم ومسطرون سورة القلم وهي كما قلنا يعني أداة للكتابة. وأقسم المولى عز وجل يقسم بالقلم والمولى عظيم ولا يقسم إلا بعظيم. كذلك ذكرت كلمة العلم ومشتقاتها يعني علم علماء وتعلم العلماء علمتم إلى غير ذلك من هذه يعني المشتقات لكلمة علم ذكرت تقريبا 760 مرة. شوف سبحان الله هذا الكتاب يتني بكتاب آخر غير القرآن فيه يعني هذا الكم الهائل يعني كلمة علم 760 مرة. كذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة فريضة على كل، قال طلب العلم فريضة على كل مسلم فريضة. ونحن لهنا وقت الدستور متاعنا يقول التعليم هو يعني إجباري، هو واجب مستمدة من هذه الكلمة، من كلمة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة. لذلك يعني لنا في الدستور متاعنا أنه التعلم وطلب العلم والتمدرس هو يعني فرض على كل يعني كل واحد، على كل يعني ذكر وكل أنثى، يعني هو حق وكذلك واجب. يعني هو واجب. كذلك يعني فما بالنسبة للاستزادة من العلم، المولى عز وجل لم يطلب ولم يأمر المسلمين بالاستزادة من شيء مثل ما أمرهم بالاستزادة من العلم، قال وقل ربي زدني علما. الرسول صلى الله عليه وسلم خصص يوما لتعليم النساء. كيفاش؟ جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله لقد ذهب الرجال بحديثك، ما خلونا حتى شيء، فاجعل لنا من نفسك يوما تعلمنا مما علمك الله. فقال لها اجتمعنا في يوم كذا في مكان كذا، فاجتمعنا فجاءهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. وأكثر من ذلك الإسلام ركز على تعليم الصبيان، الرسول صلى الله عليه وسلم ركز على تعليم الأطفال.
1: وأمرهم في النشأة والحقيقة بالضبط، تعلم يعني الصغار
2: أكيد هم صغار قوم ويوشك أن يصبحوا كبار قوم آخرين. يعني سبحان الله هذيك هي النشأة اللي احنا مش نعتمد عليها باش يعني تأخذ المشعل، باش يكونوا هما بنات هذا الوطن العزيز. يعني إذا كان احنا ما نعلموش أبنائنا العلم الصحيح وما نعلموش أبنائنا معناها الحاجات الباهية، فشنو نعلمه؟ فشنو المآل متاع والمستقبل متاع الوطن متاعنا؟ أكيد يعني مش يكون يعني بإذن الله تعالى.
1: هو الحقيقة رهين اليوم كل أب وكل أم إنهم يراوا أولادهم متميزين في قارين مثقفين، الناس تتنافس يعني اليوم، لكن ستلقى تحسهم فاهمين هالأمانة هذه اللي عندهم صغار باش يتعلموا.
2: أكيد أكيد لنا يلزمنا نرجعوا البوصلة، لأنه مش الفايدة أني نتهافت تهافت على العلم، يلزمني نعرف الطريقة، نعرف الطريقة السليمة صحيحة. لأنه إذا كان أني ندمغج ولدي بالعلم صب له صبان
1: ونجيب عدد وكهو
2: المفيد يجيب لي عدد وينجح، هذا يصبح هذا الطفل أكيد هذا الطفل يصبح بالنسبة لنا عدد. وهذا الخطير، اني ما نحبش ولدي يجيب لي 18 و19 و20 وهو تعب نفسيا وهو شخصيته هشة، لا اني نحب يجيب
1: هو اناني يعني هو ما يحبش العمل الفريق وهو ما يحبش الخير لغيره. يعني اليوم فما حس
2: هذا هو الاخلاق. وعلاش يعني الامام مالك رضي الله عنه توصيه في خروجه لطلب العلم تقول له تعلم الأدب والأخلاق قبل أن تتعلم العلم، لأنه علم بدون أخلاق كشجرة بدون أوراق. يعني هذا معلوم، يلزم هنا تكون بالتوازي، نزرع القيم والأخلاق والآداب في ابني وكذلك نغرس فيه العلم، يعني يلزم يكون متوازن. وما حشتيش أني بالمعدل الباهي المعدل الطالع المعدل معناها الممتاز وتكون أخلاق يعني ضحلة، وتكون أخلاق يعني للأسف يعني تلقاها يغش في الامتحان وتلقاها يعني كلام بذيء إلى غير ذلك، يعني من الحاجات يعني المنافية للأخلاق. يعني نحب صغيرنا يكون يمشي يعني متوازن بين العلم وبين الأدب والأخلاق. فضل العلم أول فضل هو أنه ربي يحطك في الوزن اللي هو شهد به المولى عز وجل، شهد
1: يعني
2: بوحدانيته والملائكة كذلك وأنت أيها العالم إذا كنت بطبيعة الحال متعلم وعالم العلم الشرعي والعلم الدنيوي.
1: دنيوي نعم.
2: فإنك
1: وهو
2: متكاملين
1: زين.
2: أكيد.
1: هما شكون
2: لا لا ما نفرقوش.
1: ما نفرقوش.
2: العلم الشرعي والعلم الدنيوي يعني متكاملين يمشيوا متكاملين ويكملوا الإنسان. وشوف إحنا علماءنا قبل كانوا سبحان الله يعني
1: يجمع العلوم
2: يجمع الطب والكيمياء والفيزياء
1: والقضاء
2: كل شيء تلقاه قاضي وتلقاه عنده العلم الشرعي وعلم الحديث وعلم كذا يعني ما شاء الله هؤلاء يعني هم أناس ونحن لسنا أناس نحن قادرون على أن نكون مثلهم فقط تعديل البوصلة كما قلنا تعديل البوصلة. إذن المولى عز وجل يشهد لنفسه بالوحدانية والملائكة تشهد بالوحدانية وكذلك العلماء يشهدون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. كذلك المولى يرفع العالم درجات في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ماذا؟ أوتوا العلم درجات. العالم يتفوق على الملائكة وعلم آدم الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هنا في هذه الحالة تفوق آدم عليه السلام على الملائكة يعني بالعلم الذي علمه الله تعالى. كذلك العلم يسهل الدخول إلى الجنة يعني كلما تعلمت وكلما سلكت طريقا نحو العلم كلما سهل الله لك بهذا الطريق طريقا إلى الجنة. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. كذلك يقوم العالم مقام الأنبياء مقام النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء هم ورثة
1: الرسل والأنبياء.
2: العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر. ورسولنا يقول صلى الله عليه وسلم من زار عالما فقد زارني ومن صافح عالما فقد صافحني ومن جالس عالما فكأنما جالسني ومن جالسني في الدنيا أجلسه الله معي يوم القيامة. كذلك يعني تسبح وتستغفر معناها هنا تسبيح واستغفار. كل من في السماوات ومن في الأرض يستغفرون لهذا العالم اللي علم الناس الخير. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل سمواته وأرضيه حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في جوف البحر ليصلون على معلم الناس. ماذا؟ لم يقل القرآن ولم يقل الشريعة وإنما قال الخير رياضيات فيزياء كيمياء
1: أي حاجة
2: هندسة
1: تفتح
2: أي حاجة
1: وأعلاها
2: أعلاها هي القرآن خير من تعلم القرآن وعلمه.
1: اللهم أمين يا رب. بعض النصائح
2: خاصة يعني احنا مقبلين على هذه العودة إن شاء الله تكون مباركة
1: أمين
2: طيبة سعيدة وإن شاء الله بالعلم النافع يا ربي وإن شاء الله بالهدوء على أولادنا وعلى كل هذا القطاع وعلى الأسرة التربوية كل وعلى تونس كلها إن شاء الله.
1: أمين يا رب.
2: بطبيعة أول حاجة أنه الأولياء يغرسوا في أبنائهم محبة العلم ويعطيهم الدافعية.
1: هم لو رأوا فيها مشقة للأسف رأوا فيها مشقة
2: فيهم ولكن
1: برشة تمارين وبرشة كتب وبرشة قراية كمان تسمع توا صغيرات يقول توا راجعين للقراية والتمارين والامتحانات والكتب بعد صيف يعني
2: مع صيف يعني تعدى
1: تليفونات وتفرهيد
2: ومع سخانة زاد سخانة تعبت الصغار وتعبت الكبار. بطبيعة الحال هذا زاد دور الأولياء ما نرفوش ما نتخلاوش على دور متاعنا في التوعية. خاطر أنت يلزمك تقعد مع ولدك خاصة في الفترة هذه باش تحكي له على العلم. العلم نور. العلم يخرج يعني الإنسان من الظلمات إلى النور. العلم كلمة اقرأ هي الفصل بين الحق والباطل، الفصل بين الخطأ والصواب، الفصل بين الغث والسمين. تعرف يعني بدون علم لا تستطيع أن تتقدم، يعني بدون علم لا تستطيع أن تنتج وأن تبني وأن تشيد. الثانية هو أنه نغرس في أبنائنا حب المعلم. وانت جبت على المعلم والعلاقة بين المعلم والمربي بصفة عامة الأستاذ مع التلميذ. هذه العلاقة يجب أن تبنى على الاحترام. التلميذ يجب أن يتحلى بالصبر وأن يتحلى بالأخلاق مع المعلم تاعه وأن يتحلى بالتواضع. وبالله الله يبارك فيكم يا أولياء ويا يعني حتى الشباب، أنه

0: ما لا يحمد عقباه. وهذا هو اللي قاعد صاير توا في بعض يعني المعاهد والمدارس متاعنا، ولينا المعلم ولا المعلمة ولا المدرس
1: علاقة ندية،
0: علاقة ما هيش ندية، علاقة هي يلزمها تكون علاقة طيبة، علاقة
1: احترام.
0: احترام
1: يعني بعض الأحيان راوني القضيوة يعني في المدرسة، وليداتني قضيوة في المدرسة أكثر من القضيوة في الدار.
0: أي.
1: يعني هذاك أبوهم وأمهم،
0: يعطيك الصحة. المعلم المربي هو أبوك، وهو يريد لك المصلحة متاعك، وهو راهو يحبك ويحب يراك في أعلى المراتب. ما فماش معلم يحب يرى يعني تلميذه، وإن يوجعني كيف نسمع بتلميذي قرا عندي خرج من المدرسة ولا خرج من التعليم ومشى يعني يخدم ولا مشى يعني على بكري نقولوا احنا. هذا بطبيعة الحال يؤسف، ولكن الغالب ما بيد الحيلة. وين يعني يسعدني كثيرا يعني أنه نشوف تلميذ في أعلى المراتب ونحبه خير مني، كما البو يحب ولده خير منه، كما المعلم يحب اللي قرا عنده واللي قراه عنده كل يحب.
1: راكس بدأ يباهي به إذا كابني
0: أكيد أني قريت وأني درست وأني كذا وأني كنت السبب بطبيعة الحال في هذه اللبنة اللي أنا حطيتها في هذا الصرح، اللي هو التلميذ بطبيعة الحال أني أعتبره صرح. وكل معلم يجي يحط لبنة لبنة لبنة حتى يكتمل هذا الصرح، يكتمل كيف رأوه بطبيعة الحال في أعلى المراتب وفي أعلى المناصب إن شاء الله تعالى. كذلك يعني من الحاجات اللي يلزم يعني نبينها لأولادنا هي أنه المؤسسة التربوية هذه، الله يبارك فيك أختي هالة، هي عبارة على بيتك، وانت لازمك تحافظ عليها كما تحافظ على البيت متاعك، ترد بالك على المنشآت متاعها، تحافظ عليها، ما تمسخش، ما تكسرش، ما تكونش سبب في انك معناها تقتلع شجره ولا تقتلع ورده ولا تقتلع، بالعكس انت تعمل على صيانتها وتعمل على حمايتها. هذا اللي يلزم يكون يعني في التلميذ الفطن، التلميذ الباهي المتخلق المتربي. احنا نحب تلمذتنا كل متربيين وتلمذتنا كلها تحافظ على هذه المنشآت اللي هي مكسب عظيم، مكسب لدولتنا، مكسب الوطن متاعنا. وكما انت قريت فيه توا، راهو بعد مش يكون اخوك وبعد مش يكون ولدك مش يقرا فهل المؤسسه هذه. كذلك من الحاجات اللي يلزمنا نزرعها في اولادنا هي نبذ العنف، الله يبارك فيكم، نبذ العنف يعني لدرجه كبيره جدا، والتنمر زاده، يعني هو العنف والتنمر مع بعض. التنمر هي السخريه، احنا معنا مفهوم القراني ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خير منهم. ونبه كون وراه اولادنا مش يقراوا مع البدين ومع الضعيف، مع النحيل، مع الـ عنده يعني أسمر شوية، مع الأبيض، مع كذا، مع اللي تأتأ، مع اللي يتكلم بفصاحة. كلنا يلزمنا نقبلوا بعضنا، وكلنا يلزمنا نحبوا بعضنا، وإن شاء الله يعني يصفينا
1: ونتعاونوا.
0: أكيد أكيد نتعاونوا بعضنا، نتعاونوا إدارة ومعلمين وأساتذة، وكذلك يعني والدور الأكبر يكون على الأسرة بالتوعية ثم التوعية وغرس الدافعية. يعني ساعات تلقى التلميذ راهو ما عندوش حتى هدف، شو الدافعية؟ دافعية للقراية، يعني أنه هو يحس روحه عنده هدف في هذه الحياة يحب يحققه. يلزمنا نرجعوا الثقة هذه ونرجعوا الهدف هذا لأولادنا، وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي فما كان الخير، وربي يوفق كل أولادنا وكل بناتنا لما فيه الخير إن شاء الله.
1: أمين. شكرا لك سيد طارق بن عياد المؤدب، نورتنا وشرفتنا، هذا شكرا عنا في الانترفيو. الانترفيو 4 دقائق بعد العشرة، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند، خليكم في الاستماع، راجعين
2: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
3: مقيد الشهر على نرم افام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، ونتلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
4: كبريسيتي
3: كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على

0: خاتم عند جريت. التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
0: مقيت الشهر على ميرم اف ام. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند جريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وجريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى جريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند جريت.
4: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
5: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح. في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء، من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم. شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 أكتوبر. تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
6: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
7: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net.
0: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
2: رجعنا لكم واصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. صباح الخيرات والمسرات وين ما كنتوا وين ما يوصلكم صوتنا على الاثير 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا www.rmfm.net. نعود نذكركم محتوى مختلف فقراتنا وبرامجنا تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو رام اف ام, كونت انستغرام راديو رام اف ام, تيك توك راديو رام اف ام, شين يوتيوب كذلك راديو رام اف ام. احنا مواصلين مع فقراتنا ومواصلين مع ضيوفنا وفقرتنا لانفيتي. في الانفيتي توا باش نحكيو على العودة المدرسية والبكالوريا. نعرفوا يعني تلمسة البكالوريا هي عودة مدرسية, لكن عودة مدرسية خاصة. مهم انها تبدأ ان شاء الله يا ربي بالخير بالبركة على الجميع, بالهدوء ليل الضغط خاصة. نعرفوا برشا معناها يبدأوا ستريسي وبرشا اباء يبدأوا يضغطوا على صغارهم من اول عام, لازم تحضروا راك باك وراك باك. فالبكالوريا راهي تبنى على أشهر من العمل المنتظم مش على المراجعة في آخر لحظة. كذلك البكالوريا أهميتها وأكيد اللي داخلها متخوف خاطر مثلا يعرف روحه وعنده نقص, عنده ديلاكون في مواد معينة أو خايف منها خاطر ممكن اسمع زادة اللي هي صعيبة واللي هي عام يعني الحقيقة مصيري في حياة خلينا نقول الدراسية الأكاديمية والمهنية فيما بعد. هذا أو أكثر باش نحكيو فيه مع الأستاذ سالم لندلسي, أكثر من 35 عام يعني في تدريس 38 سنة في تدريس سنوات البكالوريا. فباش ناخذ من تجربته. سي سالم أهلا وسهلا.
3: بارك الله فيك هلا, مرحبا بك وصباح الخير ليك والمستمعين. شكرا على الدعوة وإن شاء الله نوفقه في
2: ان شاء الله. البكالوريا سي سالم يعني بعد 38 سنة يعني وقدش من جيل تعدى على يديكم, وكنت يعني رئيس لجان يعني ورئيس مراكز يعني إصلاح الاختبارات أو فكيفاش تراهم؟
3: في الحقيقة عندي أكثر من 38 عام تدريس, إضافة إلى كما قلت عندي فترة طويلة عديتها في التكوين تكوين زاده الفورماسيون, وزيد على رأس لجنة إصلاح بكالوريا وحتى امتحانات وطنية أخرى. لذا التجربة هذه الطويلة بارك الله فيك أنت على الدعوة والحق نفيدوا بها. احنا من واجبنا أن نفيدوا بالنصيحة اللي نجموا نعطيوهم للتلامذة لأولادنا في الحقيقة لأولادنا, لعل شيء معقول ما تدعيش أنه فيها الكمال, لا باش ياخو منها ما يفيدوا في مسيرته إن شاء الله التعليمية. إذا كان نتكلموا على البكالوريا, البكالوريا في الحقيقة هي عتبة الواحد يتعدى بها من مرحلة لمرحلة, من مرحلة مرحلة المدرسة إلى المرحلة الجامعية زيد حتى هي في فك العمر هذا كان الإنسان يتعدى من مرحلة الطفولة والمراهقة إلى مرحلة الكهولة زي كيف كيف. لذا هي كما جواز مهم اي معناها يتعدى به, معناها كي الباسبور مش يتعدى به من مرحله لمرحله مرحله المدرسيه فيها في الحقيقه فيها تأطير من الاستاذ
2: مرافقة
3: والمعلم اي مرافق, بينما في التعليم العالي الكاهل مش يولي يعول على نفسه في خدمته في قائده في كل شيء, يعطيه يجي يعمل درسه وما ويمشي على روحه هو, لذا البحث وكذا يزم يكون هذا يتعلموا فين, يزم يكون هيئناه في المرحلة
2: الثانوية
3: وخاصة سنة البكالوريا مش نحاولوا نعلموه هيكم. لذا خطر في خلال البكالوريا مش عامل على روح هذاك علاش أهمية كبيرة, وكل أهمية هذيك تخلي الضغط يكبر على الأولياء وعلى التلميذ التلميذ. في الحقيقة هي ماهيش يغول البكالوريا. البكالوريا يلزم تهيئولها كما يلزم يكون عنا. لذا لوحة قيادة معناها يلزم يكون عنا معناها نتهيئو كما يلزم.
2: تابلو دبور.
3: نعرف روحي كيفاش باش نسير. وهذا اللي ما ينقص عند بعض التلامذة. معناها ما ثماش اكيد التهيئ اكيد من نعطيوها ما احنا ان شاء الله هذوما
2: وتلقاه معناها يقرا في السنوات السابقه يقرا معناها سولون ان ريتم ماهوش ملوج مثلا على التميز يعني يقرا باش ينجح هكا يجي في الباك ماذا بيه احسن معدل باش ياخذ احسن سكار وبالتالي يمشي الاحسن
3: وحتى الامتحانات تختلف من في مراحل الاولى وفي مراحل ثانيه معناه وما والأولياء يشوفوا العدد ما يشوفوش كيفاش التلميذ الولد ماذا كيفاش تكون التكوين بتاعه معناها تعلمش ثم حاجات يزم يكون تعلمهم ما نراقبهمش عادة
2: كيما شنو سي سلم شنو اللي لازم اليوم التلميذ التونسي بقطع نظر في البكالوريا ولا في السنوات الأخرى يكون عنده يكون يفهمهم يكون واعي إنهم لازمهم يكونوا عنده
3: مثلا النظام انه انا شو نقول تو حتى الصغار بكل اللي مازالوا كي يبداوا الدراسه نتاعهم دخلوا المدرسه نقول له علموا يقعد على الطاوله وقت معين عنده امتحان ولا ما عندوش احنا لا نقعدوا على الامتحان نقعدوا على الطاوله ليله الامتحان alors que هنا اش نقولوا احنا نقولوا ديما راهو ردوا بالكم من المخ راهو ماهوش اسطوانه مش تجي تشارجيه ليله الامتحان مش تشارجيه راهو وقت لجيت الحفظ ما ديما نحكي أنا من نعيب على الناس اللي يقولوا أحفظوا وخاصة هالعلوم
2: الطبيعية حتى في امتحاناتك زيادة علوم الحياة والأرض تحفظ ولا ما تحفظش ما يجيك شيء في الامتحان
3: الحفظ استنبوراج دوكان وقالوها مونتاني مثلا قال أبروند باركور ني با ان سافوار الحفظ ما نقولش انه ما ثماش حاجات لازم يكونوا شادينها لكن ما نشدوهاش في الذاكره القصيره الذاكره القصيره معناها وقت تحفظ راك مش تنسى غدوه مش تحفظ اليوم مش تنسى غدوه اكيد تجي في ليله الامتحان وهو ما ترقدش ولا تسهر ما عرفش قداش خمسه سوايع ولا ست سوايع وانت تحفظ فاك الوحده ما اعرف روحك راك مش تعدي بيهم امتحان يمكن منه غدوه ولكن ما بعدش تنساه احنا نحبوا على الذاكره الطويله خاصه انك برنامج عام كامل في البكالوريا مش تحضروا في يوم الامتحان لذا نعملوا على الذاكره طويله المدى الذاكره طويله المدى ما يلزمهاش كيك
2: شنو هي الذاكره
3: طويله المدى يلزم فيها نظام مش كان في الدراسة نظام في الأكل نظام في الراحة نظام في النوم نظام هذا كل يتنظم مش نجي ليلة الامتحان مثلا انه ما نرقدش ولا من ولا ناخذ دويات باش ما نعرف شنو نصر اكثر وكذا هذا كل يضر بالبدن احنا نحبوش تلميذنا ينجح في الامتحان وبعد شيء يولي مريض نفسانيا ولا بدنيا ولا جسديا هذا كل لذا انا نقول ثم مراحل ثم ترتيب ثم احداث يلزم يكون يتعلمها التلميذ خلال السنه الدراسيه هو يا ريت انه يتعلمها من قبل ولكن خاصه في عام البكالوريا
2: اقرب شويه الميكرو
3: اولا الحاجه الاولى اللي نحبوا نلقاوها عند التلميذ هو الرغبه في النجاح الرغبة في النجاح ساعات التلميذ ماهوش ما يجي يقول لك تقرا ما تقراش لازم البكالوريا تو ولات كيما قلنا كيما السك اللي تعدى به من مرحله لمرحله ما راش انا انسان ما عندوش البكالوريا ينجم حتى كان يظل مهما كانت الخدمه نجار فلاح بلومبي كذا يسمو يتبع يسمو يكون قاري وفاهم هل الاليات الجديده اللي عندنا والامكانيات الجديده هذه الحاجه الاولى لذا تكون ثم رغبه
2: رغبه في التعلم
3: رغبه في النجاح وفي النجاح معناها ما نقولوها بالدارجه نقولوا يطيح قبل الضربه معناها قبل ما يعدي الامتحان هو ديجا فاشل ويقول لك مش ناجح هذه لا يكون راغب في النجاح ساعي الاولى وقادر يامن لانه قادر على النجاح هذه الاولى ثانيا ترتيب لوحه قياده اش معناها يقول شنو لازم نعمل باش بيان سور باش انت باش توصل تو ريان كو انت وقت قلت لي مش نعمل الحصه هذه الداخله هذه انا ارتبت شيء معقول ارتبت حتى افكاري باش تكون منظمه باش الفكره الاولى الفكره الثانيه الفكره الثالثه مش تسافر لازمك ترتيب باش مش تحز معاك مش تحضر وقتاش تقوم وقتاش تمشي قداش تقعد الطريق كل شيء هو مش ياخو بكالوريا في الاخر ويحبها ماذا بيه بيكون ممتاز بنتيجه ممتازه عنده ترتيب الترتيب اول حاجه يلزم رسم نظام كما قلنا رسم نظام للدراسه مهمه ياسر
2: من اول عام
3: من اول عام من اول نهار اول نهار للتغذيه للنوم للراحه كما قلت لك كما قلت لك هذا يخلينا نتفاداو تعب الدماغ والجسم خاطر ثم اللي يوصل للامتحان يوصل منهك يرقد في نهار الامتحان معناها المخ مش موجود ما يجاوبش ما يجاوبش كيفاش تحبوا يعدي كيفاش تحبوا يركز كيفاش تحبوا يفهم هذه الحاجه الاولى ثم حاجه ثانيه ناكد عليها الحقيقه ناكد عليها ياسر هو ولدت التلامذه نتاعنا ولدت يتخلاوا عليها وحدات هي متابعه الدرس في القسم تو ولاو الناس يقرأوا الدروس خصوصية حتى الأولياء تلقاه في الصيف يلوج على الأستاذ الفلاني ويسأل كذا ومش يعمل الدروس خصوصية ويحضر بها في قال يحضر بها في البكالوريا باش ولده ينجح بامتياز يودي وقت تقريه الدرس كيفاش يعمل في الدرس في الدرس
2: في القسم,
3: في القسم. مش يرقد مش يرقد يظن أنه نفسه أنه حتى ما عنده مش يقرأ عند أستاذ الدروس الخصوصية وهذا ما هوش معقول هو هذاك بالعكس احنا الدروس الخصوصية مش ضدها ولكن دروس الخصوصية
2: هي تكميلية يعني اللي عنده النقاء
3: هي وقت الواحد يحس روحه بعد ما حضر الدرس وبعد ما سأل الأستاذ خاطر الأستاذ مطالب الأستاذ القسم راه مطالب باش يفسر للتلميذ مطالب راه مسؤوليه شيء معقول من واجبه من واجبه الحاجه اخرى اللي ناكد عليها ياسر هو انه درس القسم ماهوش كيما الدرس الخصوصي علاش درس القسم الاستاذ القسم مطالب باش يتبع البرنامج التفصيلي بينما الدرس التكميلي ولا الدرس الخصوصي لا الاستاذ مطالب باش يمشي
2: لك لي بوين يمشي التمارين
3: لكن لي بوين راهم هو اسونسييل alors que tout est essentiel فهمنا هذه حاجه حاجه ثالثه كما قلنا وقت التلميذ يعمل الدرس ويعاودوا راهو يحدث له ملل وتعب في المخ راهو ما ننساوش تو كثمة تلامذة سمعتهم وقالوا لي من 8 متاع الصباح لنص الليل كيفاش تحب المخ ينجم يقعد مركز
2: وتلقاه يقرا الساعة وبعدين يمشي في له وبعدين يمشي مات
3: صحيح البيداغوجيين اش تقول اش يقولوا الدرس الحصة ما يلزمش تفوت 50 دقيقة تركيز ما يفوتش ما يجمش المخ يفوت 50 دقيقة يجب ترتيحا بعد فهمتني ترتيحا بعد معناها هذه من الأخطاء مثلا الشائعة ياسر متابعة الدرس في القسم وفهمه مش معناها فهمه معناها وقت ما نفهمش حاجة نسأل الأستاذ الأستاذ مطالب باش يفسر
2: لازم توقف الأستاذ واسأله
3: أستاذ أسأله باحترام بتربية بأخلاق نسأله لذا ومن بعدها
2: لازم نكون صريح زادا مع روحي سي سلم زادا لازمني نعرف أنهم النقائص نتاعي وأنهم المواد اللي مش متكون فيهم بالكدا ولا عندي فيهم دي لاكون
3: يعطيك صحة هذا يجي من بعد شنو بعد ما يحضر الدرس ويسأل على الشيء اللي ما يفهموش به وقت اللي مش روح في الليل انا ننصح معناها بتجربة الخاصة ننصح التلميذ انه يخصص وقت قصير ماهوش طويل ياسر للدروس اليوم دروس اليوم كلهم مش كان احنا نعطيه ثم مواد ننسوها
2: ضربة ننسوها ثم مواد ما نقراوهاش نجيو عند الباك نلقاوها هي اللي طيحت
3: هذا خطأ لذا نراجعوهم وقت قصير خاطر الذاكرة الحية ذكية الذاكرة القصيرة ما زالت موجودة في نهارو نذكر حتى الاجازه نذكر حتى معناها شنو صار في القسم فهمتني هذاك ما يخليوني نسجل المعلومات نسجلها في الذاكره طويله المدى معناها يخليني
2: دونك تستحضر المعلومه وتؤكدها يعني
3: صحيح في اخر بعد ما يحضر الدروس هذه في اخر كل محور التلميذ مطالب باش يحضر جذاذة يحضر في الحقيقة خلينا نسميوها خريطة مفاهيمية اون كارت كونسيبتوال والا اون كارت مونتال الكارت كونسبتوال هذه يربط بها بين المفاصل المحور. احنا توا نقولوا المحور بلاش نفصلوه، يزم يكون ثم ربط ما بينات، يزم يفهم التلميذ الربط ما بين
2: تمشي المنهج اللي كان بين
3: الدروس. معناها من العنوان بالتساؤلات، مثلا لا ريبوزيشن سي كوا لا ريبوزيشن، مش نلقى سي دوني دي زونفون، pour avoir des enfants qu'est-ce qu'il faut، il faut des gamètes mâle et femelle. Alors donc le gamète mâle, donc fonction de reproduction masculine, fonction de reproduction féminine. C'est moi je kiffe avoir des spermatozoïdes, avoir des ovocytes, c'est pas suffisant pour avoir un enfant. Il faut une conception, il faut donc une nidation et une grossesse. Donc on a les chapitres. Donc on reste les trois chapitres de la reproduction, trois chapitres importants, hein, de la reproduction. Donc même pas, dans tous les chapitres, je n'ai pas كيف كيف بتساؤلات مش نلقى الاكل
2: اللي صوتي يدخل
3: لي باراغراف وفي الباراغراف باش نخرج لي مو كلي الكلمات المفاتيح هذوما يخليوني من بعد في الاخر نقول هذه كلمه مهمه لذا يكون نكون
2: فاهمها عارفها.
3: لذا تعريفها نعرف بها، نعرف معناها شنو هي تعريفها، واذا كاني مثلا بنيه وكذا نعمل لها رسم تاعها الشماء. مثلا انا شفت مثلا في في في في, في اثناء الاصلاح اثناء الوحدات التلامذة مثلا نقول احنا نعطيك مثال مثلا في الريبرودكسيون ما يعرفش الشماء نتاع سبرموزويد كيفاش راجع هذا كيفاش شنو الريبرودكسيون من غير الشماء نتاع سبرموزويد ما يعرفش يحضر. شفتوا معناها دونك ثم طريقه التحضير، شفت معناها دونك حضر الدرس سأل باش يفهم، رجع في الليل باش عمل رسخ المعلومة ذيك، جاء في آخر المحور، شفت قاش مرة تعدين عليه الدرس، جاء في آخر المحور وعمل الخريطة المفاهيمية وعمل جذاذات في الاخر بكل رسوم وإلا رسوم وإلا كما قلنا تعريف. يجي من بعد حاجة أخرى زادة التلامذة يتغيبوا عليها وساعات يأخذوا شهادة طبية معناها مجالية باش يهرب على امتحان وصل عام، بينما هو امتحان وصل عام هو تمرين، هو باش يفهمك يشوفك فهمت أولا الدرس بالكدا ولا، وتعرف خاصة تعرف تجاوب على الأسئلة، خاطر ثم الأسئلة هنا دونك قلنا تمارس على تمارين ومواضيع مشابهة للامتحان البكالوريا لاكتساب الخبرة، ومن بعد معناها مراجعة سريعة ويومية للدروس اليوم لترسيخها وأعطى الأهمية اللازمة لامتحانات وسط السنة لفهم الأخطاء واكتساب منهجية الإجابة. معناها هنا نتعلموا كيفاش نجاوبوا مثلا اناليزي واكسبلواتي واكسبليكي وكومباري، وهذوما الكل لازم يكون تعلم كيفاش يجاوبوا كيفاش يجاوب فيهم. تو مثلا من الاخطاء الشائعه وانه نقول له كومباري يعطيني نقاط تشابه هو ولا نقاط اختلاف هو، فهمتني؟ هذاك خطا، فهمتني؟ ما يعرفش يفرق ما بين اكسبلواتي وكومباري مثلا، فهمتني؟ هذوما الحاجات اللي لازم يكون تمرن عليهم، يقبل الخطا، مش ياخذ خطا ويتغشش على الاستاذ خطا تاع حد تخيب، لا يفهم كيفاش نجم نكون خير، كيفاش نجم نكون خير، وانا هذه وياخذها على انه كما سمعت قبل المداخله قبلي كيفاش قال انه من اللي راهو المعلم راهو ولي راهو عمره يردك مهما يكون. صحيح ثم ساعات نقصر وما ناديوش وجبنا كما يلزم، ولكن انت بسؤالك ترجعني للصواب، ترجعني للعدد، لذا تسألني تقول علاش شنو هو فين مشاو العدد. انا نذكر روحي في الفرنسوية مرة في البرمير اني سكوندير هنا في كوليج عثمان شطي، وقتها في كوليج عثمان شطي جيت السيرواح فرنساوي الله يذكر بالخير على كل، فهمني قلت له أعطاني عدد خايب ياسر دو سير 20، فهمتني؟ جيت قلت له كو جو سوي فابل فاش ضعيف، قال لي لو كان جا حاجه برك صلحناها، معناها انسان اخر يقول لك اهانه وطيح لي معنوياتي وكذا، لا انا خذيت على انه حاب يصلحني ومشيت جو سوي 100 ترافاي، وعنده هو معناها ناكد لك لاني خذيت احسن عدد عنده هو. عندك الاستاذ مخرج العام اللي ما خذيت عنده احسن عدد، فهمتني؟ باش نوريك لانه ناخذ ديما جو بوزيتيف. شبيني ناخذ في ديما راهي صبه ولا راهي حاجه خايبه
2: تاخذ دي فيما
3: حاب يصلحني. لا هو حب يصلحني يعني ناخذها ديما في الاتجاه هذا كاش من ناخذها في اتجاه انا
2: حاب يحطني. التلميذ لازم يفهم ان ملاحظات استاذ وراه
3: وانت باش تعدي معاه مش تاخذ منه اللي يصلح لك وتكمل الباقي. اذا كان لقيت روحك ما تنجمش تكمل وحدك تمشي تكمل في درس خاص ما نساتش فهمتني تكميل. بديت انا ولي زاد انا عندي اولادي شنو نقول لهم؟ نقول لهم انا نعاونكم فين تكونوا محتاجين. لذا ما عمري مشيت لوجه الدروس وما عمري ثم شكون حتى زاد الله يسامحهم ثم شكون اللي قال معناها اذا كنت تعملوا دروس خصوصيه. قلت لهم وقت اللي تحسوا بروحكم ناقصين مشوا عملوا دروس خصوصيه. ومشيت للاستاذ عاتبته قلت له لا التلميذ راه يعمل الدرس الخاص وقت لا يستحق له وقت مازال ما يسحقلوش ماهوش في حاجه لي فهمتني. لذا مش معناه ما يعملوش دروس خصوصية يعملوا دروس خصوصية اذا كان هما في حاجه لي فهمتني. ومش هذا برك وقت اللي مشى للدرس حضر قال لي بابا مش مكوز درس واحد فهمتني اش بيك ولدي كذا. قال لي مش هذا كان لوج عليه معناه يزم يكون واعي زاد مش ماشي هو وحدات ماشي لا يزم يكون هذاك الدرس هذاك يضيف له حاجه
2: بيه معناها عنا نبدأ من أول العام النظام إذا نختم على الذكرى الطويلة الرغبة في النجاح الترتيب إن نحاول قدر الإمكان ديما نكونوا أجور وإن فاهمين زاد الدرس مستوعبينه أكثر من
3: من القسم
2: يبدأ عملية الفهم
3: ومن بعد إيش
2: الثقة في المربي بالطبيعة واللي هو اللي قاعد يأثر فيك وقاعد يرفق فيك انك تكون زي كما قلت ان عجبتني الكلمة متصالح مع روحك. اذا قالك معلومة راك انت ناقص فيك الحاجة راك تاخذها كدي فيه انك باش تحسن باش تقدم راهو مش يحطم فيك والا ما يحبكش
3: الاستاذ او المعلم والا المربي بصفة عامة راهو ما عندوش حتى هدف خريف انه ينجح تلامذته وافتخر بهم. انا فخور وقت شوف تلامذتي ناجحين في اي ميدان كان فخور بهم.
2: باهي سي سلم شنو النقاط الاخرى
3: اذا بعد قلنا تو شفت وصلنا شفت كيف عملنا يحضر الدرس يحاول يفهموا في القسم يرجع في الليل يقعد على الطاوله ويراجع الدروس اللي النهار ذاك ومن بعد شيء في آخر المحور يحضر كما قلنا الخريطة المفاهيمية ويعمل الجذاذات للنقاط المهمة. بعد ذاك كما قلنا يلزم يحضر في الامتحانات ماهوش يتغيب عليهم هي هذيك كي التمرين باش يجرب يشوف روحه ويشوف شنو النقائص نتاعو ويحاول يكملها خاطر هذيك كما قلنا يكتسب المنهجية متاع الإجابة على الأسئلة. وفي شيء معقول إعداد ليوم الامتحان تو هذا كل يعملوا معناه وسط العام والإعداد يوم الامتحان معناه يزمو نهار الامتحان يحضر روحه نفسانيا
2: يكون راقد الصعب لقديش
3: صحيح لذا يكون راقد يكون متغذي بالقدام ما يبدلش شكل عادات نتاعه وليله الامتحان هاو بالدوايات وهاو بالكذا وبالمنبهات هذوك الكل راهو خطا كبير خطر المخ مش يتعب ومش يرقد في وقت الامتحان وقت حشتنا به. ومن بعد شيء معقول فك الامتحانات الوسط العام هذيك يتعود على زادها على ضبط الوقت على التوقيت فهمت. ساعات التلميذ يجي كما يقول والله ياك سؤال الفلاني ما لقيتوش الوقت لا لازمك تعرف تقسم وقتك كيفاش هذا مش نكتسبوه بالامتحانات وسط العام. حاجه اخرى هو يلزم يقرا النص كامل ثم برشا من التلامذه اللي يخرج لبرا يقول له والله ياك سؤال الخلاني مثلا هو ساهل ياسر وانا ما لقيتوش الوقت. لا انت لو كان قريت الكل ما تضيعش الوقت في سؤال قاعد تخمم فيه ربع ساعة ولا كذا وانت ما في الاخر ما وصلتش للنتيجة الورك ثم سؤالات اخرين سهلين وكنت نجم تعمله لذا تسبق اللي تعرفه على ما تعرفوش. وهذا قلنا لا المنبهات والمقويات ان شاء الله نبعدوا على المعتقدات الخاطئة كما الجميد كما قلنا الدروس الخصوصية ما هيش ملزمة كما دراسة المحاور مسبقا هذا كراه كما قلنا راه يثقل يعمل بوراج للمخ ويثقل المخ ويخليه معناها يكون تعب ما ينجمش يركز نهار اللي حشنا به. الحفظ دونك ايام الامتحان مازال هذه الناس يجي ليله الامتحان ويبدا يحفظ هذاك راهو ما يجي حاجه باهيه راهي ماهيش حاجه باهيه خاطر كيما قلت لك المخ راهو يتعب
2: عنده طاقه. ما شاء الله عليك سي سالم النصائح صالحه لجميع الاقسام.
3: لجميع الاقسام هو ولكن يا ريت كنا تعلمناها من قبل في البكالوريا ولكن في البكالوريا فينا ننتبهوا فينا
2: ننتبهوا
3: غير اسونسيال. هذا دونك ان شاء الله يوفق التلاميذ في
2: ان شاء الله يا رب
3: الحصول على ما يتمنوا.
2: شكرا لك سلم الاندلسي الخليل كلمه الختام تشاركها مع الساده المستمعين.
3: ان شاء الله ان شاء الله اللي نتمنوه هو
2: انه حسيتك مازلت تحب تقول مازلت تحب تحكي.
3: هو ثم برشا ما نقوله في الموضوع هذا ان شاء الله في فرص
2: نوليو ندخل في رساله اليوم تقول
3: رسالة. هو أنا جبت الموضوع مع زملاء الموضوع هذا ومنهم أستاذ جامعي قال لي أنا نقول أكل الحاجة الأولى هو أنه يكون راغب في النجاح. قال لي مهمة ياسر. قال لي التلميذ يكون عنده ثقة في روحه ماشي يمشي ينجح في الامتحان وكيما يحبوه لكن باش ينجح في الامتحان يلزموا يعدلوا يلزموا يحضروا. دونك شفت كيفاش ثم تسلسل في الافكار ثم اذا كان عنده الرغبه ما مش تقول كيفاش نوصل كيفاش انا مش نوصل لك الهدف نتاعي يلزم ثم ترتيب والترتيب فيه النظام راهو من
2: هي اي حاجه في حياتنا لازمنا نخططوا ولازمنا نكونوا منظمين وواعين احنا وين نحبوا نوصلوا احنا وين
3: ولا انا حاجات اللي راها خاطئة حسب تقديري وراه الاختلاف كما قلت لك ثم
2: محمود دائما
3: ثم اختلاف موجود لذا كل واحد يشوف اللي قلناه الكل ماهوش يصالح لكل تلامذة. التلميذ يشوف انا شو نقول لهم ديما اسمع ودخله في الكمبيوتر بتاعك وشوف شنو اللي يساعدك خذ منه الباقي وخلي الباقي اللي يساعدك. انا مثلا راه لانه القرايه تجي على كرسي وطاوله ما تجيش على فرش ما تجيش في بيت في الكوجينه ما تجيش في بيت النوم فهمتني تجي على طاوله وكرسي. نراها هكاك باش نركز باش نجم نركز نحط روحي في ظروف باش نرقد لازم نعمل الظلام ولازم نعمل كذا وفي وقت معين وما نحطش ما ثمش نبعد على الاصوات ونبعد على كذا ثم تهيئ لك شيء هذاك ثم ترتيب لك شيء هذاك هذا هو اللي راه. لذا كل تلميذ يزمو يعمل روحه الظروف. أنا قلت لك يكون عنده الرغبة ويعمل لوحة القيادة فيها نظام فيها ترتيب فيها حاجة. ونأكد مرة أخرى على درس القسم راهو مهم ياسر. ثم ناس يقول لي لا ما استفاد يا ودي تستفاد منه أوبليغاتوارمون خاطر ثم دي كيستيون واسأل عاش حمل الأستاذ حاجات اللي هي أخطاء اللي هو ما عملهاش أسأله سألته ما جاوبكش احنا ساعات نحكم عليه لا ما يجاوبنيش لا مش شيء يفصل لي يردنا الاوراق ومشى يقول يسألوا قالوا فين الغلطه هذه شنو هي ما فهمتهاش علاش العدد هنا ناقص فهمتني. بعد ساعات انا نذكر التلميذ جاني كيما هكا معناها نذكر كيما هو كيما
2: خلينا نختموا بالسوفينير
3: ان شاء الله. جاء قال لي ما شفتش هنيك انا حتى عملت الكوريكسيون في التابلو عملنا الكوريكسيون كتبناه في صبور جاء قال لي ما فهمتش انا خط هو ايكواسيون شيميك يمكن ثم كل سانتيز نتاع لي بروتين ولا شنو هي هذيك اللي زاسيد امينيك هو عملها بالمقلوب مش فاهم لانه عملها بالمقلوب معناها في عوض ان هيدروليز عمل ان سانتيز فهمتني في عوض مشي فهمتني مش فكك عمل تركيب مقلوبة مش فهم ما فهمها المخرج الصبر اخرج سيدي الصبر برا شوف راك شنو اللي عملته هذاك التركيب والا وقتها فهم ترى شوف وقتك كذا المطلوب منك شنو هو مطلوب منك بقيش السؤال اذا ما انت جاوبت على حاجه اللي هي عكس السؤال. هذا هو ربي يوفقهم وربي ينجحهم وان شاء الله يكون الخير لاولادنا الكل راهم فرحه لنا احنا. مش نزيد انا حويجه مش نقول على جمعيه كان جمعيه اساتذه علوم الحياه والارض تخدم بتطوع وتجيل معاهد مساكن وغير مساكن في وسط العام عادة في آخر التريمستر، بس نجي نراجعوا ونعملوا الخرائط المفاهيمية، الخرائط المفاهيمية، ونعملوا معناها طريقة الإجابة، اكل نفسروا لي فيرب داكسيون، هذوك لي فيرب داكسيون
2: كوم
3: صحيح. هذا هو معناها ان نجموا تلامذة مساكن ولا غير مساكن، احنا جينا المساكن برشا مرات عثمان شاطي وابن سينا وغيرهم، ومشينا حتى للمدارس اخرى وقت اللي يطلبونا نمشيو لهم وبتطوع تام وفرحه تامه وربي يوفقهم الكل ان شاء الله.
2: يعطيك الصحه سي سالم لندلسي، نورتنا وشرفتنا في فقرتنا لانفيتي.
4: لانفيتي
2: 58 دقيقة بعد العشرة، مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند، مازلنا في انتظار اتصالاتكم وتفاعلاتكم، خليكم في الاستماع راجعين.
4: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
0: قيت الشهر على ميرام اف ام، كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك، وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
4: قريت لاسعاد كل بيت.
5: بيبليسيتي
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: صبحيه الويكاند ترجع لكم بعد شويه.

الإشهار على نرم اف ام بمناسبة العودة المدرسية. الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح ل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشا مفاجئات أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.

0: لا حبيبي
1: لك نزلنا وصلك.
0: لا حبيبي شكرا.
1: لك وين رايح؟

0: نرجعلكم بعد شوية.
1: تقيت الشهر على نرم افهم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
2: دراها برب يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم إيكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: صبحيه ويكاند ترجع لكم بعد شويه.

0: جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك صبحيه الويكاند مع هيلا بنجيما.
1: 20 دقيقة بعد الحداش مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند بتاريخ الأحد 6 سبتمبر 2026. يا رب يوم الخير والبركة على الجميع. مازلنا مواصلين مع فقراتنا ومع مواضيعنا وموضوع الحصة اليوم بامتياز. تقريبا 80% من مواضيع مختلف الفقرات كانت العودة المدرسية، لرب نتمنى وأنها تكون موفقة للجميع. وقيت احنا دوا على فقرتنا الانترفيو.
2: الانترفيو
1: في الانترفيو باش ناخذ العودة المدرسية من زاوية أخرى، من زاوية اليوم التلميذ اللي بالحق شيء مؤسف ومؤلم برشا انه نراو انه لا نقبل اليوم كأولياء انه طفلنا يكون مختلف، وكذلك حتى المربين. يعني سامحوني باش نفتح قوس متاع عتاب الطفل اللي يتحرك هكا شويه، ولا الطفل اللي يكون مختلف على اصدقائه. رانا عندنا 30 تلميذ في القسم، راهو مش راهو 30 كيف كيف، كل واحد مختلف، كل واحد عنده شخصية، كل واحد عنده انفيرونمون زاد عايش فيه. كذلك يعني التلامذة ما تنجمش تلقى عليه حكم من أول سنة، إذا عنده فرط حركة، إذا عنده تشتت، إذا مش رايض، إذا يعني ما يتحركي برشا، إذا ما لازموش يقعد في الطاولة من القدام بحذا أصحابه يشوشهم، لازمو يقعد وحده. لهنا يعني ما نجموش احنا كمربين إن باش نقيمو حالة التلميذ. ثم نقاط صحيح نخذوها بعين اعتبار نعلم بها الولي، لكن الوحيد اللي ينجم يقول شنية الحالة عند التلميذ راهو المختص النفسي. هذا واحد. اثنين، بالحق شفت على مواقع التواصل الاجتماعي مش مرة مش اثنين مش ثلاثة مش ما نعممش، يعملوا في دي تيست متاع شخصية للصغيرات او للتلامذة باش يعرف شخصيته شنية هي. ما تنجمش انت مختص باش تعمل شخصية الصغير شنية هي، ومنعرفش هذا قانوني ولا غير قانوني، اخلاقي ولا غير اخلاقي. هذا واكثر باش نحكيه فيه. وكذلك باش نحكيه اليوم على المندوبيات اللي تقبل في التقارير الطبية في خصوص الأطفال اللي باش يتم إدماجهم في رياض الأطفال واللي يكونوا من اللي عندهم طيف توحد. هذا وأكثر باش نحكيه فيه مع الأخصائية النفسية الأستاذة نهير نصر. نقول صباح الخيرات مدام.
3: صباح الخير هلا.
1: برشا نقاط اليوم باش نفتحهم عليك، ما بالحق محتاجين ان نفهموا. نورهين، علاش قبل كنا نقبلوا بعضنا ونقراو بعضنا، اليوم فما برشا تسميات اللي يبدا يسال برشا مشوش وعنده فرط حركه وما يركحش، وهذاك ما نعرفش اني عنده تشتت انتباه، وهذا اسكو النجم احنا كاولياء ولا كمربين نحكموا على الصغير
3: به. في النقطه هذه هو ماهوش حكم، ما لازموش يكون حكم، اما معناها المربين خصوصا في طبعا لي جاردا دانفون لي زيكول المدارس معناها العموميه والخاصه، هذوما مختصين ومعناها منها مربين على باس وعندهم دور، هما مش في الحكم في ديبيستاج تقصي بوكوطا، خاطر زاد المربي هو يقعد اذا كان باش نحكيو على لوبسيرفاسيون هو يقعد ساعه اكثر وقت منا نحنا باش نشوفوا الصغير، باش نشوفوا السلوك، باش نشوفوا بيرفورمانس نتاعو اكسيتيرا. فاكيد دورهم في الاوبسيرفاسيون في الديبيستاج التقصي بطبيعه ماذا بينا وديما نشجعوا على التكوين المستمر، وهما راهم المربين كلهم يطلبوا انه يكونوا متكونين في هذا، وهذه حاجه مهمه برشا باش نجموا يميزوا ما بين السلوكيات اللي هي عاديه تدخل في اطار سلوك طبيعي عند الصغير، خاطر هو الصغير. يعني اذا كانت نحكيوا على فرط حركه، الحركه مطلوبه بالنسبه للصغير، لازم يكون يتحرك فهمت يعني
1: يفهم على الاسباس، تحرك في الاسباس باش يفهم يعني هو وين والمكان شنو هو.
3: سختو في السنوات الاولى معناها يلزمته، هو حاجه عاديه باش تلقاه مش ياسر عارف الكادخ، مش ياسر متعود بالكادخ، فتحب له شويه وقت مع بطبيعه الخدمه الكبيره من طرف المربي انه يخليه يفهم الكادخ هذا الجديد تحط فيه الضوابط نتاعو، شنو اللي يلزم شنو ما يلزمش، بشويه وقت بشويه ممارسه بشويه خدمه تولي تجي. هذه حاجه دونك يلزم يفرق ما بين هذا وما بين سلوك ابارامون معناها نجم يكون تتخ مرضي ما مش طبيعي. فهمت. دونك من غادي هي المشكلة، ما نخلطوش كل شيء في سلوك غير طبيعي، فما حاجة ماهيش طبيعية، وإنما تقاسي إذا كان فما شك ونقولوا نوجهوا مثال للولي.
1: وقتاش يشك نورهان؟ شو العلامات اللي نجم يشك فيهم المربي؟
3: شوف، هو بصفة عامة احنا قلنا هي تستحق الحقيقة تكوين وخبرة، ولكن بشكل عام ديما نقول الحاجة اللي تخلينا نشكو هو مثلا التغيرات المفاجئة في أي حاجة، قصة في السلوك، في التخفغمانس سكولير، تيح فرد تكون معناه في مستوى معين فجأة بدون سبق انذار، تيح برشا في فترة قصيرة برشا، فهمت؟ مثلا أي تغير يكون مفاجئ، هي ديجا علامة، فهمت؟ بخلاف التغيرات المفاجئة نجم يجيك من الأول الصغير هو في سلوك غير طبيعي، فمش تغير مفاجئ، أما هو جيك هكا. كيفاش؟ مثلا طمع علامات متخلينا نشكو، كيما مثلا عدم التواصل مثلا مع الأصحاب متاعه بشكل ملحوظ، ماهيش حشمة بسيطة، ماهيش نومي، هو يرفض كغيما أنه يتواصل مع الأصحاب متاعه وحتى مع المعلمين متاعه. هذه حاجة أكيد لازمنا نشكو فيها ونفهموها، فهمت؟ تجم تكون حشمة ومشكلة تاع أدابتاسيون، معناها بشوية لهوة بشوية تأثير نجم صغير هذيك يتعدى المرحلة وتصير كما تنجم تكون علامة من علامات استيراب معين. دونك التواصل الاجتماعي قدرته على التواصل نقطة مهمة برشا. كيف تو في الجانب نتاع التخفغمانس سكولير وكل، إذا كان أنت جيك صغير في روضة ولا في قسم تحضيري ولا في سنة أولى، أنت تعرف كمربي مثلا شنو هما اللي زاكيزيسيون اللي من المفروض يكونوا عنده في المرحلة هذية في سنة أولى ولا في تحضيري. إذا كنت تشوف أنه هذية ماهوش أكيد، يعني ما فماش يكون جايك يعرفه وهو مش قاعد يعرف فيه، بيه تقول انت الفرازية دي لبالكش ما فماش خدمة عليه، بالكش فما ايبو ستيمولاسيون، يعني مثلا ساعات يجيك صغير تحذيري عاده كوفيد، تحذيري عاده كوفيد، هون فما ايبو ستيمولاسيون، فهمت؟ يعني لعل مش مخدوم الطفل هنايا، ما نسبقوش الاحداث ونقولوا يدخل نعاودوا نعملوا هكا اون اكسيلير لو ريتم ونحاولوا نعملوا ريكوبيراسيون، فنحاولوا نشوفوا. اذا كنا تشوف انت بخلاف بعد ما حطيت الفرضيه هذيا وخدمت مع الصغير وشفت انه عمليه التعلم لونت، يعني فريمون تخدم تخدم تخدم ومش الصغير مش قاعد يستوعب منك، فهمت؟ هنا فما مشكله زاده، هذه ثاني جانب اخر تخليك تقول انا بتدخل فما اشكال ابار العلاقات والتواصل والكومبورتمون، تهيدي تخلينا نخمو بالك شي فما ان بروبليم سوغ لو يعني سوغ لو بلان انتلكتويل، مش قاعد يتعلم الصغير، مش قاعد يستوعب، مش قاعد يفهم مني، فهمت؟ دونك فما جمله من العلامات اللي كاينه،
1: معناها من الاول ما تنجمش تحكم من غير ما تعمم، معناها كل طفل الكام تاعه وحده وكل واحد معناها فما معناها لازم شويه صبر من الاول، مش من الاول تلقي الحكم نتاعك.
3: من الاول ديما تحط فرضيات كما قلنا من نوع نقص خدمه، مشكله نتاع ادابتاسيون اكسيتيرا، وتعطي لي فور كمربي باش انت سي بون معناها تنحي الفرضيه هذه من حساباتك.
1: واضح.
3: وبعد إذا كان يفهميش ما تغفر كبير، احنا نوجهه، لازمنا ما نفوتوش المراحل الأخرى، لا نوجهه الصغير المختص، نزيد نكمل نثبته وش نفهم.
1: واضح. بي كيفاش يصيروا لي تيست هذو ما نورهان؟ شنو ما معناه الأجيال؟ شنو ما الأوراق؟ متصور مش الحالات الكل يتم يعني قبول الملفات فيها.
3: بي هو نحن إذا كان نحن شفنا أنه تجاوزنا كما قلنا المرحلة هذه وفهمنا أنه أبغى ما فهم مشكل، يشوفوا المختص البسيكولوج، يشوفوا البيدوبسيكياتر، يشوفوا الزوز، يكون فما بطبيعة هون فيما يخص الاختبارات والتيست هون يحكيوا على البسيكولوج، البسيكولوج هو المختص الوحيد اللي يقوم بالاختبارات الاختبارات هذية، وهي اختبارات ساعة قبل، يعني احنا نقيموا الجانب النفسي كما نقيموا يعني الجانب المعرفي يعني بما فيهم المستوى السكي لفونكسيون الوظائف المعرفية كما الذاكرة كما التركيز كما نشوفوا إذا كان فما اضطراب تعلم، واضطراب تعلم هو اضطراب راهو ماهوش مشكل ولا صعوبة متاع تعلم يتولد به معنى الصغير يظهر في بعد عامين من عامين سكولاريزاسيون معناها من القراية عندنا حق باش نشخصوه معناها باش نقولوا ابارامون سان تروبل سبيسيفيك دابرونتيتاج، وفما معناها مختلف الاضطرابات الأخرى ومن بينهم الديتاي في التوحد اللي هو من المستحسن تم تشخيصه في السنوات الأولى معناها من عمر الصغير طبيعة، مش نحكيه على وقت ما يدخل المكتب بجاهل يكون مشخص. دونك الاختبارات يكون بها البسيكولوج كما كنا نحكي شوي تقبل إذا كان ثم مشاكل. بعد ما عملنا الاختبارات هذه لقينا مثلا عن غتار انتلكتويل بسيط خفيف وإلا متوسط حسب الدرجة متاع حسب الدرجة متاع الرتار هذي إذا كانوا أي إذا كان تأخر خفيف هوني بطبيعة يتم إدماجه على خطر عنده ما كمان القدرات إنه باش يقرأ مع توصيات معينة وديزاني نجمه سبيسيفيك أما إذا كان الرتار هذي مالوغوزمون يكون متوسط ولا سيفير ولا بخوفان بطبيعة ما نجمش يكون قادر إنه يكمل في مدرسة عادية وهذي بطبيعة مصلحته هو على خطر إذا كان أنت هو سيانتيفيك ما ينجمش لكن إذا كان أنت باش تحطه في الكمان يقرأ في إطار الإنكار وأنه أنا ولدي إنه يقرأ وإلا الملف ما يتدرسش مليح وإلا الساعات ما يتعدش أصلا على المختص وما نعملوش أصلا الاختبارات هذية هون باش نلقاو إشيك باش نلقاو الصغير قاعد يعاود في العام. أنت الطبيعة هذية مضر يعني فيه ضرر كبير نفسي على الصغير وما يحققلوش أهدافه وفيه فيه ضرر كبير ياسر حتى من ناحية أنه خطر إذا كان أنت تخرجوا من المحيط نتاعه اللي لازم يكون فيه معناها الصغير هذا عنده روتار كبير ثم أولويات لازم يتخدم عليها يعني فهم الأوامر البسيطة ثم مثلا أنه يركح عينيه فيك أنت أنه ثم جملة من المهارات البسيطة اللي هو نورمالمون صغير عادي متجاوزهم هو ما عندوش منهم ولازمتنا نخدموهم قبل عمر معين. انت كيفاش نضيع له وقته وتضيع لنا هالمده هذه المهمه في انه يمشي يقرا في محيط ماهوش محيطه نورمالمون ما عندوش
1: لهنا لديني معناها ما يحبش يقبل الوالي انه باش يخرج صغير
3: اي اما هو يحرم ولده من فتره مهمه جدا باش نخدموا فيها على حاجات اخرى عندها اولويه كبيره مع الصغير. حتى مفهميش أرى ومش كل شيء نخدمه في كل وقت فما حاجات معينة عندها عمر معين إذا كان فوتوها وما تخدمش الصغير ما يخليش الولي الوقت كله باش ولده يخدم على المختصين بطبيعة في حصص نتاع إعادة تأهيل وغيره باش يخدم على مهارات معينة راهو بعد العمر ذاك ما عادش تصعب برشا أن نخدمه فبالتالي هذي راهو خطير. دونك لازمنا نخرج من حالة الإنكار هذي ونعترفه إذا كان فما مشكل كبير نوجهوا صغيرنا للستركتور ولا المؤسسات المناسبة والمختصين المناسبين لحالته وإذا كان عنده القدرة باش يكمل قرايته أكيد راهو بطبيعة هذاك حق من حقوقه ويكمل قرايته ومعهم تزامن نجمة سبيسيفيك وفما حتى مشكل.
1: واضح معناها كيف بالنسبة للي باش تلقاه معناها الكام تاعو يسمح مثلا اللي عندهم اضطراب طيف واحد وخاصة توا انه المندوبيات قاعدة تقبل في المطالب اكيد بعد تقارير طبية تكون واضحة فانه معناها شنو الفائدة متاع اعادة ادماجهم لهنا نور هنا عفوا
3: كيفاش سمحت
1: وضحني السؤال معناها فما اليوم اللي الادماج نتاعو باش يرجع ليه بالايجابي كما قلت انت اللي فما اللي لو ديني مثلا في بعض الاحيان يقول لك خليه مع صغار وتو يتحسن وتو معناها يتاقلم. انت قلت لهنا لا يمشي يقرا في مؤسسات هذاك النجم يرجع ليه بالمؤسسات المختصه هو اللي باش يرجع ليه بالمنفعه ويربحنا سنوات. كذلك اليوم نلقاو اللي المندوبيات حل الابواب انه الصغار اللي يراو المختصين انهم قادرين على الاندماج انهم يقدموا توا ملفاتهم
3: بطبيعة. وانا من هنا نوجه تحية كبيرة للمندوبية الجهوية للتربية خاطر قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة وبطبيعة قاعدين يتفاعلوا مع الملفات اللي تجيهم من المختصين كل شان بالبسيكولوج ولا بالبسيكياتر ويكون التقييم كما قلنا كما فسرنا بالضبط الفائدة من إعادة إدماجهم إنه إذا كانت توفر فيهم الشروط راهم يكونوا مدمجين عليه خاطر هما ينجموا راهو يتنقلوا من عام لعام ونجموا يكملوا قرايتهم على شرط يكون فما تطويع معناها معين للبرنامج والحاجات معينة كما الوقت كما برشا إجراءات
1: كما وقت كما الامتحانات كما غيره. هو معناه دواء اللي معناه فهمته من كلامك مدام نورهان إنه لازم نربحوا الوقت معناه أنت دوب ما شكيت وإلا لاحظت أي حاجة تهز صغيرك للمختص اللي هو ينجم الوحيد اللي نجم يقول لك شنو المشكل اللي يعاني منه صغيرك وشنو الإجراءات اللي لازم تعملها هكا ولا
3: بطبيعة هكا أما زلنا نوضح نقطة معينة. هم أنت حكيت ركزت على الاختبارات، هو راهو هي ماهيش كان اختبارات، على خاطر احنا كي باش نشخصوا صغير راهو هذايا يلم برشا عوامل، لي سكور ولا لي ريزولتا دي تيست سيكولوجيك هذوما حاجة مهمة برشا في وسط ملف كامل تشملها لوبسيرفاسيون كلينيك نتاع المختص النفسي ولا نتاع البسيكياتر والتشخيص نتاعو، les informations manière familiale et scolaire, l'histoire développementale, شنو تاريخ معناها النمو نتاعو وقتاش تكلم وقتاش مشى etc. برشا مع بهذوما الكل نعملوا كل لكتور سينتيتيك دي دوني وبهما الكل احنا نشوفوا انه ابارامون فما اضطراب الفلاني ولا ما فماش ولا عندنا مشكل الفلاني، دونك ماهوش معناها ما نحتاجلوش التشخيص النفسي في الريزلتا نتاع التيست، اما هي حاجه جزء مهم
1: معناها لهنا الحقيقة. ودور هنا دور شكون؟ دور الوالي، دور المربي انه يعمل المراقبة اللصيقة هذه للطفل، او كيفاش نورهان العمل مشترك
3: عنا؟ هي شنو هي كما قلنا، هو دور الأولياء ودور المربين، خاطر هم في الخط الأول اللي هم قاعدين يشوفوا في الصغير بيتعاملوا معاه. فما حاجات كي من هكا شك بسيط ماهيش مشكلة، راه اذا كان نقعد على حد الشك معناها لاحظت تغيرات كما كنا نشوفه ولا تعثر بدا من الأول كان صراحة في صغيري مش قاعد يفهم من الأول، فما سلوك غير طبيعي بالمقارنة مع أنديدو. المشكلة أنه إحنا ما لازمناش نفوتوا عملية الشك، يعني نشكوا فنلزم مختص بغون كونسلتاسيون، إذا كان فما حاجة نبدأ في الإجراءات الكاملة يعني والإكسبلوراسيون كلينيك الكاملة بمختلف مراحلها. إذا كان ما شفناش حاجة، يعني هو شاف حاجة الولي وإلا المربي، ولكن احنا بعد كونسلتاسيون شفنا انه هذا ما يستحقش وانه هذا ما هوش حاجة تستدعي منا انه نتساوى يعني في دماغش كاملة وكل، فنقفوا حد الكونسلتاسيون ونطمنوا الولي ونفهموه انه هذا يراه حاجة عادية يفو باس نكيتي ما نقلقوش، وإذا نعطيه دي ريكومونداسيون معينة توصيات معينة وينتهي الموضوع. فهذا المطلوب هو من الولي وإلا من المربي يشك شك صغير، ما نتجاوزوش ونقعدوا نعملوا ديزيتيكات وإلا تشخيص سابق لأوان يعني هو وما فماش علاش باش نشخصوا نحن كمربين ولا كأولياء. إذا كان هذايا نقصوا حد المراقبة الشك وتوجيه إلى المختص المناسب ما في حتى مشكل، هذا هو المطلوب ديجا.
1: واضح. شكرا لك مدام نورهان نصر الأخصائية النفسية، خلي كلمة الختام تشاركها مع سادة المستمعين.
3: نقولوا نحن بطبيعة ديما نراقبوا الصغيرات نتاعنا، ما نحاولوش نخافوا أكثر من لازم، راهو كل حاجة نجم نشكر فيها تجم تكون فيها وراها حاجة كما تجم تكون لي، ديما نحاولوا نتوجه المختصين نسألوا أول حاجة، وديما نراقبوا الصغيرات نخدموا معاهم نتابعوهم، هذا هو معنى.
1: واضح. شكرا لك، نورتنا وشرفتنا، بقيت يوم ممتع.
3: عايزك.
1: شكرا. هذا شنو كان عنا في الانترفيو. الانترفيو زلنا مواصلين مشوارنا في صفحيتنا 38 دقيقة بعد الأحداث، أكيد باش نمشيو للي كومنتير متاعكم للإهداءات اليوم. الحقيقة كان البرنامج ثري بالفقرات في خصوص أكيد العودة المدرسية، حاولنا نطرقوا لها من مختلف الزوايا الممكنة، حبينا نركزوا على جميع الفئات العمرية، إن شاء الله ربي يوفق صغيراتنا الكل، إن شاء الله ربي تكون سنة دراسية موافقة ومكللة بالنجاح. خليكم في الاستماع. شو باش تسمعنا سيهاب؟ صبر وراضي علي نسيني وروحي فيه. إن شاء الله ديما صابرين وإن شاء الله ديما راضين يا ربي، في حفظك وفي لطفك وفي عفوك.

0: عشان ترجع لكم بعد شوية.
1: قيت الشهر على ميرم اف ام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: صبحيه الميغان ترجع لكم بعد شويه.

0: الحيط الويكاند مع هيلا بنجيمة.
1: 48 دقيقة بعد الحداش، مازلنا مواصلين المشوار في صبحيتنا لليوم. دقائق الأخيرة مازلت من عمر الصبحية، أكيد نختموها مع تعليقاتكم ومختلف إهداءاتكم. مدام عايدة تقول تحية تجيكم إثريات، تحية ليك ولكل المستمعين في مدينة إثريات. تحب تقدم تحية لولدها سفيان بمناسبة عيد ميلاده وتقول له كل عام وانت حي ألف خير وربي ينجحك ويوفقك يا روح ماما.

كذلك عنا أغنية أنتي بابا تحب تهديها مدام سوسن عبيد الوالدها بشير عبيد بمناسبة عيد ميلاده، كما كذلك تقول له أحفادك لوجين وزيدان يقولوا له كل عام وانت حي بألف خير يا بابي.

بفضلكم أبائكم يا رب الله يرحم اللي توفى، وفضل لكم العائلات متاعكم بالحق نقطة قوت كل شخص، وما والديه إن شاء الله ربي يحفظهم وربي يحميهم. مدام زهرة زقر، صباح الخيرات، صباح ضيط الوالدين، تقول اللهم آمين يا ربي. تحب تهدي أغنية خويا يا خويا لأخواتها حمودة جمال ومهدي، وتقول لهم ربي يخليكم ليا.

صباح الورد والفل والياسمين. مدام فاطمة إجبالي تحب تسلم على أمها، على أبوها، على أخوها وزوجها وبنتها جورية. تطلب غنية صابر الرباعي إهداء لبنتها، شربي يفضلها لك.

صباح النور المدام فاطمة البريري، تقولكم شو نهاركم زين والله المستعان. ليلى فتح الله صباح الأنوار تحب تسلم على ولدها سيف، تقول في الغربة إن شاء الله ربي يرد غربته ربي يجمعك به على خير وفي خير إن شاء الله. أمل بن عمر صباح العافية لأهل القلوب الصافية اللهم أمين يا ربي. نورة لاغا صباح الخيرات حبت هني أختها محبوبة لاغا بمناسبة عيد ميلادها، تقولها كل عام وانت حية بألف خير، وتبدأ تدي لها أغنية صنديدة إن شاء الله ربي يفضلها لك كل عام ولا محبوبة ألف خير.

حنان اسماعيل صباح النور، تحب تقدم ديديكاس لعائلتها امها ابوها واخواتها، تقول وبناتي وكل اللي يعرفني كيما تحب تقدم تحيه لولد اختها معتز ولخالتها بمناسبه عيد ميلادهم، تقول لهم كل عام وانتم حيين بالف خير.

صباح النور والسرور مدام سميرة الزاوية، تقدم لك تحية سيهاب كذلك. تقول نهاية أسبوع مريحة كما تسلم على أخواتها وعلى زوجها وعلى ولدها ريان، ربي فضلك للا شكرا ليك. فوفا بالحج تقول صباح الخيرات، تحب تقدم تحية لزوجها بمناسبة عيد زواجهم الخامس، تقول له ربي يخليك ليا ويدوم عشرتنا في الخير، إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم وإن شاء الله بدوام السعادة والهناء.

تالي لا عمروني صباح الورد والياسمين صاحبي بالعذاري أستاذنا صباح الخيرات سارة السكري صباح النور سونيا كرمو صباح الورد مدام محبوبة صباح الخيرات كذلك تعليق وصلنا من عند مدام نجاة بابا تحية ليك شكرا ليك وعفيفة عبد اللطيف تحب تقدم تحية لخوها محمد عزيز تقول ربي يعطيك ما تتمنى وربي يفضلك لينا كذلك عنا اهداء كذلك وصلنا من عند مدام مجيدة بن حليمة تحب تقدم تحية لبنتها مرام مزي وتقول اليوم تغلق 19 عام صلى كل عام وهي حية بألف خير تقولها ربي نشحك ويعطيك ما تتمنى

كذلك حطيني سي هيب جدا. حاب نقدم تحية سبيسيال حاب نقدمها لصديقتي بالحق معناها ما خرجت به بعد 30 سنة أو أكثر. في بعض الأحيان أصحابي واليو أخوات ربي سبحانه ما منش علي بأخت لكن من علي بصديقة في عبارة على أخت. وإن شاء الله يا ربي يحفظنا أخواتنا الكل ويحفظنا أصدقائنا الكل وإن شاء الله يا ربي نعطيه قيمة لهالصداقة خاطر بالحق الإنسان محتاج ديما يكون سند وديما نعاودها ونكررها. ميسالش ما تقلقوش مني راهو أكبر كذبة في تاريخ الإنسانية وفي تاريخ علم النفس إنه يقولوا الإنسان ينجم يعيش وحده. الإنسان ينجمش يعيش وحده والبعد الفردي ما ينجمش يغلب أبدا. ديما التجارب تثبت لنا إنه الإنسان يحتاج شكون يوقف معاه ويحتاج شكون يحبه بيصدق ومحتاج هو كذلك انه يحب بيصدق يحب والدي يحب اخواته يحب اصدقائه يحب يعني وليداته يحب الناس يحب الخير للناس. وبالعكس المحبة هي طريقنا لله سبحانه وتعالى. اليوم عيد ميلاد صديقتي هاجر نتوجه لها بأجمل تحية وإن شاء الله ربي يفضلها وربي يطول عمرها في الخير.

0: مشوارنا اليوم في الصبحية، اختتمت معكم البرمجة الصيفية لبرمجة لرام أفام. إن شاء الله يا ربي كنا حققنا فيها الإضافة، إن شاء الله كنا حققنا النفع. مرة أخرى نشكر إذاعتي، نشكر الإدارة على تجديد الثقة. إن شاء الله يا ربي كنا وفقنا في الأمانة في الرسالة، أن تكليف قدم المصدح هو تكليف قبل أن يكون تشريف. إن شاء الله يا ربي صوتنا كان لامس قلوبكم، هذا الأهم، يوصل للقلب قبل الأذن، هذا هو اللي حاجتنا به. شكرا لكم على الثقة، شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكم على المحبة. بكل حب نستقبل دائما رسائلكم، وبكل حب نستقبل نقدكم ونستقبل نصائحكم. بكم نقدموا، وبكم إن شاء الله يا ربي تتواصل ويتواصل تتواصل المسيرة ويتواصل العطاء. يعني ليس من فراغ أن يكون شعار لرام أفام، لرام أفام تونسنا، وجاي من الأنس، جاي من الصدق إن شاء الله. وإن شاء الله يا ربي كنتوا لمستوا واستشفيتوا صدقنا وصدق محبتنا، ونفرحوا برشا برسائلكم، ونفرحوا برشا بتعليقاتكم، ونفرحوا برشا بآرائكم. شكرا إيهاب وراوي، كان في الإخراج، كانت معكم هلا بن جيمة، كوتي ميكرو على ما لقى بكم إن شاء الله في أقرب الأوقات. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: صبحية الويكاند على رام أفام في البرمجة الصيفية بنا أخرى، من 8 نصف النهار أخبار ومتابعات، استضافات وحوارات، وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة. كل سبت وحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة، واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رام أفام. رام أفام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: تسمعونا
1: على www.ramfm.net بقيت الشهر على رام أفام.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في

0: قلب وانتجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي وانت لقاو عنا أحسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: .net. مقيد الاشهار على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: مقيد الشهر على rmfm. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: كبليسيتي
1: كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في ساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. معلي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام. على رما فام.

0: RMA à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رمى فام. بنت المزيكا نون ستوب على رمى فام. على رمى فام.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام تقيت الشهر على رم فام في بالكلي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أثار في بنيان الدار
1: دراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك تحب تعرف أكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. بمناسبة العودة المدرسية الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر عروض متنوعة وأسعار استثنائية وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار أحذية مواد تجميل حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام
3: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
3: rmfm.net

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
2: كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
5: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم، بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: مقيت الشهر على رم اف ام 41 سنة واحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
2: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام
1: موسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: تقيت الشهر على رمفام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM. على RMFM.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
2: بقية الشهر على rmfm. بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يومياً من 9 متاع الصباح لـ 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجئات أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
3: بليسيتي
4: خويا، شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين، انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: يا صاحبي، بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
6: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح. في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء، من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم. شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر. تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا جامع الخير. وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
7: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا في مساكن، سوسة والمنستير على 99.8
8: RMFM. الموسيقى النون ستوب على RMFM.

0: Pimponetta.
1: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: بقية الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفولاين 29 052 053.
4: جريت لاسعاد كل بيت.
5: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
6: تراها بربي يقول لي كيفاش.
5: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكر ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
8: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على ارم اف ام. ارم اف ام
9: انت الاصل اللي بعتمه منه صح وانت اللي اكتب بالله وانت دخلته ليه؟
10: لا لا لا ابن عم انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتمه منه وانا الطبال اللي بعتمه منه مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.

0: ستوديو سبور على RMFM ما يفوتك شيء.
1: عسلام، مرحبا بكم الناس الكل في ستوديو سبور. هذا العدد الجديد باش نحكي واكيد على الرياضة المحلية كذلك الوطنية والعالمية. اكيد البداية باش تكون بترحيب الضيوف. سي محمد سوسي، مرحبا بك رئيس الهلال الرياضي مساكن، مرحبا بك بيناتا معكم.
2: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي RMFM وجماهير الهلال الرياضي بمساكن.
1: سي محمد البحيري، مرحبا بك سي محمد محلل حاستنا، مرحبا بك من جديد.
3: مرحبا بك حسام، نرحبوا بخونا معنتا ورئيس جمعية الهلال بمساكن سيد محمد السوسي، ونرحبوا بكافة المستمعين.
1: أكيد هو حتى الفريق العالمي لهلال مساكن حاضر بحذانا ممثل في هشام الذويوي، تحية ليه ومرحبا بالناس الكل وبكل ممثلي الهلال الرياضي بمساكن. كما قلنا باش نحكيه أكيد اليوم على المقابلة، مقابلة النجم الرياضي الساحلي والشبيب الرياضي بالعمران، باش ناخذوا فكرة مع محللنا الفني على الشوط الأول والتقدم للعمران هدف مقابل صفر، من ثم باش نحكيه على هلال مساكن والوضعية المالية للفريق، الانتدابات، اشتراكات، الدعم للفريق والتحذيرات سواء في كرة القدم أو كرة اليد. وإن شاء الله باش يكون معنا السيد مولدي الغربي رئيس فريق سبورتينج المكنين باش نحكيه على المطلب اللي تقدموا به الفرق، الرابطة المحترفة الثانية 20 فريق من أصل 28 لتأجيل المنع من الانتداب. كذلك إن شاء الله مع 6:30 باش يكون معنا السيد كريم المخينيني كاتب عام المستقبل الرياضي بمساكن باش نحكيه على الرجبي في مساكن وهيئة جديدة قادمة في المستقبل الرياضي بمساكن، هيئة تتكون من 10 أعضاء. إن شاء الله بعد شوية باش نأخذ أكثر تفاصيل مع السيد كريم المخنين. البداية باش تكون نحكيه بسرعة على المقابلة الشوط الأول. شما
3: لا عندي حاجة أخرى حسام،
1: أي
3: كي نقولك كرة السلة التونسية معناتها شنو يجي في بالك حسام؟
1: أنت
3: ولا هشام ولا سي محمد، كرة السلة التونسية شنو يجي في بالك؟ أكثر حاجة يجي شخص يجي في بالك كرة السلة التونسية
1: المجري دول.
3: أي صالح المجري،
1: صالح المجري.
3: وين كان يلعب؟ معناتها كان يلعب في الام بي اي واحسن ملعب معناتها تخلق في تونس هكا ولا ايه؟ معناتها ميلعب معناتها في تونس احترف في الام بي اي معناتها مش نامبورت كي. شوفناه احنا في المده الاخيره معناتها نتاع العامين هذولا قاعد يخدم في خدمه كبيره معناتها في كره السله التونسيه، اجتمع مع تقريبا مع 60 نادي معناتها في كره السله وجايب افكار جديده واستراتيجيه جديده، وعمل هو ما نجمش معناتها يكون رئيس جامعة معناتها جاب اعضاء وقدموا معناتها والاعضاء اللي معه الكل معناتها القائمه اللي عملها هو معناتها ضمن القائمه معناتها
1: وش يشرف عليه في الخفاء
3: فهمت، معناتها جايب افكار جديده واجتمع قداش مره معناتها الوزاره وكل شيء معناتها يامس انسحب من القائمه هذه. تعرفش علاش حسام انسحب؟
1: سبب شو؟
3: خاطر معناتها هم يحبوا يرجعوا معناتها للنظام القديم وكيفاش كانوا معناتها يخدموا و و و و معناتها يحبوا مثلا تجي كره بطوله افريقيا معناتها للسيدات قبل بشهر يلموا معناتها البنات باش يمشيوا يلعبوا، يحب هو معناتها يطور كره السله يعمل معناتها فرق معناتها في الصغار نوليو نشاركوا في الكادي وفي الجينيور وفي المينيم فهمت. افكار نتاعو الكل معناتها تكواها ويحبوا يخدموا معناتها يواصلوا على نفس النظام القديم، قال لك كاني معناتها ما يساعدنيش ولا معناتها بليتو هما لعبوا له باش هو معناتها يقرر
1: شكون اللي لعبوا له بالضبط.
3: الناس اللي جابوا هي القائمه نتاعو، الناس اللي جابوا معطى فيهم الثقه وقال لهم على البرنامج نتاعو فهمت. معناتها بصراحه خيبه اخرى معناتها
1: الرياضه تعتبر لي صالح البيجي الحقيقه. محمد بما انه ما عرفش شكون يختار معاه في القائمه نتاعو، اذا تقول لي بين قوسين الخيانه جاته من القائمه نتاعو.
3: ايه هاني قلت لك معناتها بصراحة ملاعبي كما ذاك من المفروض تونس كاملة تستفاد منه معناتها في كرة السلة فهمت، الشيء اللي يوصله والكاريير اللي عملها صعيب ياسر شكون مش يجي بعده يعمل الشيء اللي عمله في كرة السلة التونسية.
1: باهي هو علاش ما يكونش رئيس صالح المجي بالضبط؟
3: ظهر لي شهيد متاعو ارجو على الشوط الاشواط الاولى ولا الشوط الاول ولا
1: الشوط الاول تاع النجم الرئيسي
3: واحد بلاش العمران والله حسام اسمع بصراحة العمران تفرجت فيها معناتها في الزوز ماتشوات اللي لعبتهم سوا ضد تقدم سقيط الدير وماتش الثاني ضد ترجي صراحة فريق معناتها ممتاز. العمران راه فريق معناتها استمرارية من اللي كانوا معناتها في الرابطة الثالثة للرابطة الثانية للرابطة الأولى تقريبا الملاعبية ليكيب ماشية كل مرة يجيبوا ثلاثة أربعة عناصر معناتها يدخلوا جد في الفريق ورأي الاستمرارية هي كل شيء معناتها في كرة القدم. فريق شفناه كيفاش وليت عمناه معناتها ومنع في آخر الموسم قبل الفارط معناتها منع في الأخير عمناول معناتها كان انهى الموسم معناتها مرتاح وكان عمل نتائج ممتازه كان تعادل مع الترجي فاز على نجم الرياضي الساحلي فاز على نادي الرياضي الصفاقسي فاز تعادل مع النادي الافريقي وسنا شفناه معناتها موش فريق تو الناس تحكي مفاجاه موش مفاجاه
1: راهو زي ما ضد سقيط الدير
3: انتصار للترجي يا اخي كره القدم
1: انتصار ضد الترجي
3: ما الانتصار ضد الترجي انتصر 3-1 وكان ينجم معناتها يفوز بنتيجة معناتها أكثر من 3-1 لو كان مشيت معها شوية الكرة صدقني تكون نتيجة كارثية معناتها على الترجي التونسي في الماتش هذاك خاطر الناس تحكي ما تفرجتش اللي تفرج يعني واحد من الناس تفرجت عليه الماتش وشفته فهمت فريق معناتها منظم فريق صعب الميراث فهمت معناتها خاطر الناس كل كين هزم الماتش الأول ناس معناتها نسمع حتى في المحلين اللي بين قوسين معناتها محلين وهو مش يطفى معناتها شباب لا معناتها فريق معناتها الاستمرارية هي كل شيء معناتها في كرة القدم
1: رغم الانتدابات اللي بين قوسين نقولوا ما تكلفش برشا على النادي
3: هي أكيد هم هذيك هي حتى معناتها شوف هم قاعدين يخدموا بطريقة صحيحة اللي نشوفها معناتها أصح طريقة اللي هي شنية حسام راهو الثقة الثقة هي كل شيء في كرة القدم سلارات ما هيش كبيرة ما هي كل شهر ياخذوا شهره بريمات ما هيش كبيرة وكل بريم ياخذوها فهمت الملاعبية هذاك شنو يحبوا راهو باش ينجحوا خاطر بين قوسين احنا في تونس ما عندناش لا مبابي ولا فينيسيوس جونيور ولا عندنا حتى واحد معناتها الناس كل متى مستويات متقاربة وما ثماش اي ملاعب نتحدى اي واحد يقول لك انا عندي ملاعب مش يهز لك فريق لا في النادي الافريقي ولا في الترجي ولا في النجم الساحلي ولا في ما ثماش حتى ملاعب يهز لك فريق واحد ما ثماش حتى ملاعبي لا في الرابطة الثانية ولا الأولى ولا في
1: حكي على عمران محمد ما ثماش ما نجموش نلقاو بوحوش في هلال المساكن اللي يفهم في الكورة اللي يفهم في التسيير اللي
3: حسام بالله حبيت نعرج على نقطة على شبيبة العمران معناتها في الروح الرياضية حسام في الروح الرياضية البارح معناتها كانت هيئة شبيبة العمران مشاو معناتها
1: رئيس
3: نايح وكانوا كرموه معناتها شوف حتى الاخلاق نتاعهم معناتها كيفاش تكون فهمت معناتها بصراحه
1: بدر حتى الموسم الفارط كان عبد السلام بوحوش كان يصور نتصور
3: زبير
1: فيديو
3: باي
1: كان نتصور حتى كان كرم وكان كرم الرئيس النجم الرياضي الساحلي وقتها وكان حتى عمل فيديو في البلاد العربي في سوسة وجه تحية لأهالي سوسة الحقيقة فريق قاعد يخدم كرويا وحتى البرام الكور
3: والله يسمع البدرة هذه معناتها أخرى. بصراحة ممتازة حسام سواء البدرة هذه ولا البدرة متاع نهار الجمعة ماتش جرجيس والفريق السينيغالي شفنا نادي الرياضي الصفاقسي جماهيره كانت حاضرة جماهير تقدم سقيط الدير معناتها كانت موجودة رئيس تقدم سقيط الدير معناتها كان موجود فهمت جمهور بن قردين كانت تحول معناتها بحافلات باش يشجعوا معناتها جرجيس رايح حسام وفاندي كونت هذيك هي الرياضة اللي لازمنا لازمها تكون معناتها في البلاد هذه والروح الرياضية لازمها تقول معناتها قبل كل شيء قبل النتائج قبل كل شيء
1: هو رئيس الجمعية الحقيقة طارق حمزة
3: أي.
1: ماهوش موجود في تونس ماهوش موجود
3: في موجود في كندا
2: كيف فما اسمها سقيط الدير الرئيس الفعلي
1: ماهوش موجود
2: تو
1: نشوفه يعني
2: الفعلي هو الرئيس فتح النايفر اللي هو موجود في السعودية حسب التقريب هو الممول هو الرئيس الفعلي لسقيط الدير
1: مش قلت ثم خليفة بوحوش في مساكن ولا
2: صعيب تو الممول ما فهمش الحقيقة بوحوش أسماني بوحوش ملاعبي
1: بوحوش ولا عقلية
2: عقلية صحيح عقلية علاش عقلية ايش نقول لك بوحوش حاجة مش موجودة في الفرق الكل راه فما شوية كيف هو بنور تاع الترجي اللي هو شوية كيفه
3: لا شندول. لا ما تقارنش
1: شندول ممكن
3: لا لا ما تقارنش ما لا لا ما تقارنش دون مقارنة
1: حافظ بسرعة خاطر واخذين معه بالوقت سي مولدي الغربي رئيس اي به سي مولدي الغربي نمشي فاصل شيء نمشي فاصل شيء ثم نرجع.
0: أرام فام في ساكن في سوسة تونسنا مقيت الشهر على أرام فام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
4: لجميع أعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.

0: ستوديو سبور على الارم اف ام، ما يفوتك شيء.
1: رجعنا لكم جديد اذا في ستوديو سبور. ندخل في صلب الموضوع مباشره، نحكيوا بعد شويه نحكيوا على وضعيه الهلال كما قلنا مع محمد السوسي رئيس الهلال ربي مساكن، لكن مش نحكيوا على موضوع كذلك ما يقلش اهميه على الوضعيه للفريق الهلال مساكن. اما الوضعيه هذه تقريبا تعاني منها كل الفرق الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم، مع اهداف 8 فرق من 28 فريق. للحديث على المنع من الانتداب معنا السيد مولدي الغربي رئيس سبورتينغ الموكنين. سي مولدي مرحبا بك.
2: مرحبا بك خويا ومرحبا بكل مستمعين راديو على مفهوم.
1: سي مولدي نحكيه على وضعية الفرق، الفرق يظل يتو تخمم كيفاش تبدأ بداية الموسم، كيفاش تخلص الترانشات تاع الجوارات، كيفاش تعمل البريم دي سينياتور، وجاه المنع من الانتداب اكيد ثم مطلب تقدمته به 20 فريق تقريبا لتاجيل هذا القرار، لتاجيل المنع من الانتداب. سي مولدي
2: يا خويا المشكله هذه صارت لنا سنين او العام معنا معنا قضايا عندهم 20 عام ولا 15 عام معنا ما بين عشية وضحاها، ومكتعفوا التحضير اصعب حاجه في الموسم الرياضي هي كيف تبدا تحضر في اول العام، باش تبني العروس نتاع الجمعيه، باش تمشي تعمل انتدابات، باش تصرف، باش تعمل تربص، باش كذا. انا ما نضمنش عديد المصاريف، وتعرفوا العام ديما تشح المداخيل وكل شيء. الوضعيه الماليه خايبه، والنظر للوضع الاقتصادي في البلاد هذا خايب ياسر، فهمتني ولا ما فماش فلوس الدور، الماكينه مش قاعده الدور وكل شيء. معنا قلت شي تطلبوا في دعم يقول لك ما عنديش ما كذا، فهمتني. ديك كتعطي لنا الحكايه نتاع المنع من الانتداب، القرار هذايا حاس ما شفناها معنا مش في وقته، فهمتني ولا. ومن مصلحة كرة القدم التونسية وخاصة بطولة الرابطة الثانية والأندية اللي قاعدة تعاني في الولايات أن القرار هذا يتأجل للميركاتو الجاي، صحيح هذه حقوق متاع الناس وجوارات وملاعبية وسالوا، أما معنا بالأمور الودية بالأمور كذا نجم نحلها. معنا في الجمعية تبدأ في أقلها 5-6 شهور نجم تلقى حل مع الدائنين، اما تو في ظرف اسبوعين باش تقول لي تلقى لي حل ولا كانش تمنعك من الانتداب، هذا مش قرار صحيح. فهمت
1: هو سي المودي يظل حتى كل ممكن الممرنين او اللاعبين اللي سالوا الفرق الجمعيات تجم تلقى معهم حلول انه ممكن على ترانشات تقسمها، اما ماذا بين الجامعة التونسية هي تكون الوسيط بين الجمعيات وبين الدينين كما كانت هي ما اعطاتهم كما نقولوا فرصة في هذا الموسم باش يتحصلوا على كل الديون اللي يصلها للجمعيات.
2: هي حقوق معناها قديمة، فهمتني ولا. وكل عام معناها ما السنة جامعة اعطاتهم معناها فعلت الحكاية، هي اللجنة متاع الدرجة الاولى، هي متاع الدرجة الاولى هي معنا أصدرت الحكام هذه معنا فعلتها وكل شيء. احنا القرار هو بيد المكتب الجامعي، لو ما بيد حد اخر معنا الحكايه مش نتاع فيفا ولا كاف ولا حاجه، هذا مكتب جامعي فهمتني، ولا عنده حريه القرار فهمتني ولا. احنا قلنا كانديه من مصلحه الكره القدم التونسيه وخاصه الانديه بعد البطوله الثانيه انه القرار هذا يتاجل. ان شاء الله الجامعه هي امبلاسيتا ومتجاوبه معنا، ان شاء الله معنا في الاسبوع ضيف في اجتماع مكتب جامعي ان شاء الله فما جديد باش يخلي بخيط الجمعيات المعنيه بالمنع من الانتداب ان تخدم في راحه اكثر معنا فهمتني، باش تخدم في اريحيه خير من تبداو نخدموا. احنا قاعدين نخدموا كما قلناها وما نعرفوش ارواحنا عباد تاع معنا في الريسك، صار عملنا انتدابات وفلوس واعطينا الترانشات للجوارات وعملنا كل شيء، بعدين تجي تقول لي انت ممنوع من الانتداب، معناها الفلوس اللي دفعتني فوق 150 ولا 140 مليون معناها تمشي السودان. لا، لازمنا نشوفوا حل، وفي الطريقه المعاكسه انه معناها العباد اللي تسال فلوس احنا ما قلناش مع شيخ ما عادش يطالبوا بحقهم ولا حاجه، لا نشوفوا حل، يا نجدروا الفلوس يا ناجلوهم معناها الميركاتو الجاي ونلقاو حل.
1: وثم بوادر انفراج المولدي في الموضوع هذا ولا في الناحية الجامعة؟
2: والله ثم بوادر خاطر ما فماش ثم ثنية مسدودة، أنا كان مش يقعد يقعد معناها ما يهبطش قرار.
1: معناتها ثم إمكانية للتصعيد؟
2: راهي ما شنو يا أخي تو أنت 21 البطولة باش تلعبها، مالكش البطولة باش تلعبها الهيئة نتاع الدرجة الأولى ولا المحامين نتاع ولا مديرين أعمال نتاع اللاعبين والمدربين، البطولة باش تلعبها النوادي راه 28 فريق، كان 20 فريق ما نجموش يلعبوا. باش تلعب البطولة
1: يعني لا قدر الله في صورة عدم تجاوب الجامعة باش يكون عندكم ممكن طلب لتأجيل البطولة، هكا ولا سي مولدي؟
2: يعني نمشيو أكثر من تأجيل البطولة إن شاء الله، ما احنا عندنا ثقة في المكتب الجامعي وعندنا ثقة في الجامعة نتاعنا أني باش تتجاوب معنا وباش تلقى حل كما قلنا يرضي جميع الاطراف.
1: هو العدد
2: اللي قدر الله انا مش حنا راهو احنا مشنا باش نسكتوا معنا فهمتني ولا احنا مشنا معنا مش حكايه واحد حكايه انه حكايه راهي فما جمعيات ما كما مستقبل جابت ولا الملعب الجابسي ولا
1: برشا فلوس حقيقه برشا فلوس
2: اي 500 و600 مليون مش تجيبهم لك يجي توقف عليها للدعم والمجمع الكيميائي معاش يدعم وفريق فوتبول كبطه معاش يدعم والشركات الكل معاش يدعم وتنحي لها المداخيل وزيد بعدين تهبط لها 500 600 مليون قدم ما عندهم 20 عام ولا 15 عام
1: صحيح وفريق
2: ما يدرك حد بالحكايه دي
1: اصلا صحيح هو فريق صاعد من الرابطه الثالثه اولمبيك مدنين يلقى روحه في الموضوع هذا يلقى ممنوع من الانتداب محمد تفضل
2: ممنوع من الانتداب على خاطر كما قلنا الفريق كان يلعب قبل في الناسيونال رغم كل قدم معناها
1: 20 عام التالي اي
2: ودي باهي والخلاص فرحة للناس كل كي معنا الجوالات ولا الملعبية ولا الفرق أما مش معنا يكون فيكون فهمتني لازم شوية معنا تأقلم مع الظروف المادية في الجمعيات يعني. حتى في البلاد احنا بلاد كما قلنا تبوسة
1: مش موجودة صحيح هاو سي البولدي هاو سي محمد البحيري تفضل سي محمد
3: سي البولدي مساء النور
2: حياتي محمد
3: سي المولدي رأي احنا عملنا معناتها الرابطة الثانية هي محترفة ولا ما هيش محترفة
2: هي رابطة محترفة
3: ليه
2: أما هي محترفة على الورق
3: إيه معك إيه صحيح على الورق خاطر الفيفا هي معناتها تمشي كان بالورق معناتها ما تمشيش بحاجة أخرى راهي أني سمعتك سي المولدي ومعناتها من حقك أما رأي الجامعة التونسية لكرة القدم هي ما تحكمش في روحها راهو القانون هذا معناتها يمشي في العالم أجمع راهو يا سي المولدي بما أني هي
1: بالنسبة لأندية الرابطة الثانية
2: بالنسبة
1: للرابطة الثانية الأندية الرابطة الثانية مش كيف الرابطة الأولى أي
3: يا ودي يا حسين
2: كيما الرابطة خلنا كان نوضح لك يا سي محمد باش أنت تفهمني بالباهي راهو
3: وفاهمك فاهمك يا سي المولدي هو الحل
2: الفرق اللي عندها في النظام نتاع الرابطة الأولى يشاركوا في المسابقات الإفريقية أما الرابطة الثانية ما
1: هو قرار داخلي قرار داخلي خلينا نقوله محمد
2: هو قرار داخلي
3: هو ديما في العالم أجمل
1: ما نحكيوش على العالم ما نحكيوش على العالم الرابطة الثانية هي قرار داخلي
2: مرابطة قرار داخلي
1: من الجامعة التونسية يعني هم
2: ما جانيش من فيفا سي محمد راه ما جاناش احنا
3: خاطر توا اي نعرف مش من الفيفا عليكم
2: والسيد الحسن بالصبرة
1: يعني القرار داخلي
3: توا شوف مش نعطيك كاني حاجه مثلا التوصيات الجديده مثلا نتاع الفيفا بالنسبه للمدربين
1: هذيك الفيفا في الرابطه المحترفه الاولى
3: لا مش كانش حتى في الرابطه المحترفه الثانيه راهو
1: لا القرار هذا نشوف القرار حتى موجود في القرار موجود محمد حتى هبطته الجامعه التونسيه لكره القدم هي من لجنه شنو هي سي المولدي هي لجنه
2: الهيئه الدرجه الاولى
1: هيئه الدرجه الاولى هي
2: واللجنه الاخرى تاع سي الحسن بالصمره
1: اي معناتها هي معناتها محليه هي كان جات الكاف محمد اش فصل لك اذا جات الكاف راهي فرق الرابطه الثانيه ما تنجم تلعب الا ما تخلص كيما الرابطه الاولى إذا جت في الكاف خاطر القوانين الكاف ما تنجم تتحصل على تأهيل الفريق على
3: لا يا حسام أنا معك أنت تحكي على الفرق المشاركة مثلا باهي احنا قداش عندنا فريق تونسي مشارك في المسابقات الإفريقية
1: أربعة
3: الباقي الفرق نجم تشارك تو قداش
1: الرابطة محمد الرابطة الأولى
3: حسام
1: ثم فرق
3: كاني في بين الرابطة الأولى باهي تو احنا مثلا هذايا الاحكام نتاع الرابطه الثانيه قداش عندها من عام يعني راني مانيش
1: ثم مثال هكا ولا سي نوضح سي المولدي ثم يظل اولمبيك مدني
2: ثم توصل حتى من عام
3: 2002 نعرف نعرف يعني معاك اما لازم الجامعه تلقى حل راهي مع الجمعيات ماهيش معقول كل عام
2: احنا مش ضد احنا بس يا سي محمد ديت الحاجه ما باش تفهمنا حتى في البلاغ نتاعنا نتاع الانديه الهبطه البلاغات كل كاي راهو ما قلناش احنا ما نجمش باش نخلص
3: راهو
2: ما يستحقوش فلوسهم راهي هذه احكام باتة تعرف انا حكم بات معناها ما فيش
1: شيء نلقاو قالك الجمعيات احنا مستعدين نخلصوا نلقاو حل
2: الفريق نتاع خلصوا باش ما تدينيش في ليله وضحاها تقول لي خلص ما كانش ما ما ما ما ما ما ما
1: هو الحل يا سي مولدي هو الحل نمكنوا الفرق هاو نعطيك من الاخر وعلى الاخر كما يقولوا الحل نمكنوا الفرق هذه باش تلعب السيزون تاعو باش تاهل اللاعبين الجدد الاخير خاطر وضعيه ماليه مربه البلاد
3: وحتى مستقبلا ماهوش باش نجموا يخلصوا راهم هما الفرق الرابطه المحترفه الثانيه
1: ثم جدوله ثم جدوله تجم تصير جدوله يعني
2: عن طريق عقد منافس
1: يعني تلتزم الفرق ثم حلول ثم حلول
4: يخلصوا مثلا على 3 سنين عن طريق الجامعه التونسيه
2: بالتقدم تنجم
3: وي نسمع فيك
2: حتى من رؤساء الانديه راهو احنا النوادي في الرابطه المحترفه الثانيه عندنا كل عام تصير قرابه 70 ولا 75 الف بس تلتزم لهم للجامعة.
3: نعرف
2: نعرف كل عام سيدي نقص لك اشترى مثلا 50 ولا 40 مليون هذو ما خلص بهم النزاعات بتاعك الحلول موجودة رأي
3: فهمك
2: أما كن فيكون مش موجود هذا
3: أنت معنت على كن فيكون فهمك سير مولدي
1: يعني هم تقول في رق الوضعية
2: مش في الخلاص الخلاص نسكن مش تخلص
3: والله سير مولدي يعني ديما نقول راهم رؤساء النوادي تو بالاخص في الفتره هذه معناتها بصراحه يعانيوا على الاحكام هذه القديمه والناس اللي تسال قبل تو بصراحه معناتها كره القدم لازمها تمويلات كبيره وما ثماش تمويلات للرابطه المحترفه الثانيه ما ثماش جمله فهمت معناتها الموارد شحيحه جدا معناتها للرابطه المحترفه الثانيه مساكن معناتها اللي يشد رئيس جمعية بصراحة وزيد معناتها يلقى فلوس يلقى اللي هي قديمة ديون معناتها ما ينجمش معناتها يتصرف لازم لهنا الجامعة هي معناتها تسهل الأمور اللي باش يلعبوا إلا معناتها لازم هي زادة تلقى حل يا أما ما نعرفش معناتها
1: قالك الحل هو موجود الحل اللي ظلي ما فماش
3: خاطر احنا كان باش كما قال هو مثلا كان باش تقعد كل مره مش اجله ولا ليه علاش ما ينحيوهمش مثلا جمله
1: اي من الحل تاع طعم الجامع
3: اي
1: باهي سي المول
2: محمد احنا الحل طلبنا احنا ما طلبناش حل كبير حل هو نهار 20 سبتمبر يتسكر الميركاتو قلنا نتعبوا القرار تاع عمل انتداب نهار 21 سبتمبر قال لي منا نهار 20 الناس الفرق الكل تاهل الملاعبين نتاعها وبعدين تدخل في المنع بعدين كل واحد يساوي وضعيته مع الدين نتاعو يخلصوا بشويه حتى وين يجي الميركاتو الجاي
1: بعدين ايه ايه مع المدنيين اي باهي سي المولدي تو نحكيو ان شاء الله الموضوع هذا ان شاء الله الجامعه التونسيه تتفاعل مع المطلب نتاعكم والحقيقه مطلب مش عدد صغير من الانديه 20 نادي من اصل 28 تقريبا تاني من الملعب الانتداب باهي سي المولدي خلينا نسالوك على وضعيه تاع سبورتينغ المكنين والفريق سبورتينغ والتحضيرات نتاعو لبدايه الموسم تبارك الله ثم انتدابات قائمه تحضيرات ممتازه قاعد يقوم بها سبورتينغ المكنين اللي نتمناو له ولاحبائه ولاهالي المكنين اللي نحبوهم ونحبوا فريق سبورتينغ المكنين نتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله موسم يكون ناجح لسبورتينغ سي المولدي
2: والله ما كما نقول لك سبورتينغ المكنين وعي كما قلت الاصليه وضعيه سبورتينغ المكنين سبورتينغ المكنين اثنين من اول في اول فريق بدا تحضيرات نهار 22 جويلية قمنا من اول من الاول من قبل التحضيرات بانتداب المدرب انا متمرس في الرابطه الثانيه هو سي محمد السويحلي بدينا نخدموا على رواحنا عملنا هدف اللي هو معناها التواجد في المراتب الاولى فهمتني ولا ما قلناش هدف الصعود ما قلنا التواجد في المراتب الاولى واللي في خير ربي يسالني للهدف هذا قمنا بانتدابات قيمه فهمتني ولا عملنا 9 انتدابات وفما قرب 3 انتدابات اوركوتا فهمتني ولا معناها قدمنا 21 سنة زاد كما قلنا عطينا جددنا الثقة في الولاد في 5 أو 6 ملاعبية لعبوا معنا عمناوي الولاد الشبان تاع الجمعية حسنا تكوننا نويوم تاع الجمعية باية إن شاء الله كما قلنا الجمعية سنة تعدي عام باية الكل كي هذا كل وقف على الدعم تاع الجمهور دعم مادي ولا دعم معنوي ولا رجال الأعمال إن شاء الله هم الوقت الحالي مساندينا وبارك الله فيهم نعطيهم الصحة إن شاء الله كما قلنا مساندة جماهيرية كبيرة للفريق عملنا 3 مقابلات ودية باش نوقفوا عن نقائص وكل شيء ونعانها ويبدأ كما قلها اللحمة تصير ما بين الجوارات وكل شيء إن شاء الله كما قلها الاستقرار المادي والاستقرار الإداري الذي تعيش فيه جمعية سبورتينغ المكنين يأثر على الجو العام في الفريق وان شاء الله معناها نعديو عام باهي وان شاء الله فريق سبورتينغ المقيم باش يكون حاضر يوم الانطلاق لو نهار 20 سبتمبر القرعه جات معناها في مصلحه الجمعيه معناها مع القرعه باهيه السبورتينغ المقيم اول مقابله في المقيم مع فريق هلال رديف ان شاء الله نكونوا حاضرين. الاولاد يخدموا في خدمه كبيره، نشكرهم بالباهي، المدرب يشكر هو اللي ترفني، نشكرهم زاد بالباهي، يخدموا في خدمه كبيره. ان شاء الله نكونوا جمعيه صحه وجمعيه معناها تلعب على المراتب الاولى في الرابطه الثاني
1: ان شاء الله. بالتوفيق ليك سي المردي وللفريق سبورتيك المكني، كذلك تحيه نوجهها من خلالك انت للجنرال سي محمد الغربي، وتحيه لكل احباء سبورتيك.
2: وعلى فكره تم تكريم الجنرال في
1: اي مقابله المستير، اي مقابله المستير، اي
2: قاعدين تم صح. نحب نشكر رئيس هيئه التسييريه لجمعيه الاتحاد المنستيري والسيد عبد القادر اسطنبولي رئيس فرع كرة قدم، الا معناها ذكروا الجنرال في العمر هذايا 86 سنة، 85 سنة، ان شاء الله كما قلها ذكروه وكرموه ويعطيهم الصحة، وهذه مبادرة باهية من
1: هو تبارك الله ربي يشده في الصحة. سي المولدي ديما حاضر سي محمد في كرة اليد كرة القدم تبارك الله. تحية لي سي محمد الغربي الجنرال قيدوم المرسيرين اذا في المكنين، ان شاء الله بالتوفيق لسبورتينغ سي المولدي وبالتوفيق للهيئة المديرة، وان شاء الله تلقاو كل الدعم من احباء سبورتينغ.
2: بارك الله فيك.
1: باهي احنا نمشيو الفاصل عشان ما ثم نرجع.
5: ارام افام
6: فين ساكن
5: في سوسة
6: والمنستير
5: على 99.8
6: على 99.8
5: مقيد الاشهار على ارام افام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: تسمعونا
5: على www.rmfm.net.

0: ستوديو سبور على RMFM. ما يفوتك شيء.
1: رجعنا لكم الجديد إذن في ستوديو سبور. أكيد كان معنا سي مولدي الغربي رئيس سبورتينغ المقنين. تحدثنا عن منع من الانتداب والطلب اللي تقدموا به الأندية لتأجيل ممكن المنع من الانتداب ممكن إلى شهر ديسمبر أو شهر جانفي للميركاتو الشتوي أو الموسم القادم. مازلنا في انتظار القرار النهائي للجامعة التونسية لكرة القدم. وأكيد مادام فهم رئيس ولا مدرب الغربي ما نجموش من تعديه مرور الكرام ونوجوش تحية لقيدوم المسيرين في المكنين سي محمد الغربي. به توش نحكيه مع ضيفنا الرئيس اليوم باش نحكيه محمد. هل الهلال الرياضي بمساكن والوضعية المالية للفريق وضعية الهلال الرياضي بمساكن محمد تقريبا قدش عنا جلسة أسابيع من انطلاق التمانية أو ثلاثة أسابيع من انطلاق التمانين كيف الوضعية المالية للفريق الانتدابات بعد شوية باش نحكيه على الخلاص المنع من الانتداب بمعنك في الحصة الفارطة قلت الأسبوع القادم باش يقع الخلاص هل وقع خلاص المنع من الانتداب كل شيء باش نحكيه على الوضعية المالية للفريق. فضل محمد.
2: مرحبا بك حسام. مرحبا بمستمعي RMFM وجماهير رياضية بمساكن. الحقيقة حسام باش ما نكتوش على بعضنا الوضعية المالية صعيبة برشا. صعيب باش تتحصل على رونديفو عند رجل الأعمال من رجال الأعمال في مساكن والله نقعد بيت. الحقيقة الأمور المالية صعيبة وصعيبة صعيبة على الآخر. تقريبا نحكي اللي فهم موجود تقريبا دخلنا 55 مليون منهم 80% منهم ولا 90% منهم مع عند المدعم الرئيسي متاع القائمة هذية
1: هو نور الدين بوجناح.
2: هو سيد نور الدين بوجناح. دونك راهو سيد نور الدين بوجناح مش ملك الجمعية ولا ملك محمد السوسي. مش عطينا مونطون على طول العام ما نجمش يعطيك الكل مع بعضه من الأول. بالنسبة للاشتراكات كيف
1: عزوفته قبل ما نحكيه على الاشتراكات محمد شنقعد نحكيه على الوضعية المالية. يعني الوضعية تقريبا ثلاثة أسابيع منذ بداية التحذيرات وضعية تجمع تقول صعبة بالنسبة للهلال بهلال المساكن به كقائمة محمد مترشحة لرئاسة الهلال الرياضي بمساكن. ممكن قبل ما تترشحوا حتى للانتخابات كنتوا زرتوا رجال الأعمال في مدينة مساكن وتلقيتوا حتى وعود بالدعم. شو اللي تبدل؟
2: يتبدل مثلا تقول كي نطلب رجل من رجال العمل مساكن نطلبه بتليفون طلبته جي 10 مرات نقول احنا بارك ما يعرفش النور وبارك ما يرجع لكش ما يهش عليك ان شاء الله نلقاو حل. احنا نعرفوا اللي هم يحبوا مساكن ويحبوا الجمعية احنا ندعو بكل لطف باش يوقفوا جمعيتهم راي جمعية الناس كل راي. علاش مش نقول ملك نور الدين بوجناح ولا مش ملك سلاح الشطي ومش ملك محمد السوسي خاطر هذه ملك الناس كل وش احمل الجماعة ريش راهو حسين من عرش كانت فرجت العباد على الماتش ميكال البارح متاع ثلاثة جمعة تحضير كونتر القلعة اللي هي عندها شهرين تحضير وستة ماتشوات ودية معناها ما تراش فرقك بعيد معناها ما نجو معناها بحاول ليه ماشيين في السكة الصحيحة. ما السكة الصحيحة لازمها فلوس راي معناها اشتري جواريت مش خالصة ونحيي برشا جواريتنا على كيفاش يقولوا على سعة الصدر متاعهم وعلى انتظارهم وصبرهم ورام صابرين معنا أما إلى متى.
1: والله يا محمد نتفكر كلمة الحقيقة كنت وقت اللي تواجهنا باش نقوله حتى بالاسم السي منصف قلولو وقتها في البريود في كرة اليد الحقيقة فما كلمة قعدت في مخي وما تنحاتش من عند السي منصف قلولو لا هي راني ندعم في هلال مساكن مانيش ندعم في الأشخاص ندعم في هلال مساكن مهما كان اسم الرئيس مهما كان اسم رئيس الفرع راهي الشريكة نتاعنا باش تكون مدعم للفريق. يعني إذا ثم اتصالات ممكن ما تحصلتوش على رجال أعمال تنجموا ثم طرق أخرى محمد باش نتصلوا بالرجال الأعمال هذوما.
2: بطبيعة الحال احنا أكيد. قاعدين نحاولوا حسام ومش نزيدوا نحاولوا باش نزيدوا خاطر احنا تو كل شيء حاضر. الكونترا سبونسورينج حاضر الكتالوج متاعو حاضر معناها مش نمشيو بورتا بورت مش نوليو نمشيو حتى لقان ترفوزنا مرلولة وما فماش رونديفو ما جينا من غير رونديفو مش نرجعو لهم باش ناخذوا الفلوس خاطر تو محتاجين اقل حاجه معناها قد اللي صرفنا مره اخرى خاطر فما ناس مازالت ما خلصتش وتعرف انت تحضيرات العام. الحقيقه دعمونا راه والله العظيم عندنا جمعيه ما شاء الله. الحقيقه فما
3: مش تدخلوا في معسكر ولا لا يعني في ستاج
2: لا ماناش عاملين ستاج خاطر للظروف الظروف حكمت الظروف حكمت
3: ماديا فريق كيما هلال مساكن لازم معناتها بصراحه موش معقول فريق كيما هلال مساكن
1: الظروف حكمت
2: الظروف حكمت الظروف راهي مش ماديه كهو
3: هذا معناتها
2: مش ماديه كهو الظروف راهي ماديه وضيق الوقت تو انت مش تمشي مثلا كل مش تمشي غدوه للستاج مش تمشي اعمل 4 ايام ستاج بالله شنو هما الاربع ايام ستاج شنو هو المنفعه نتاعهم
1: اربع ايام ستاج هذا الملعب السوسي مش ستاج تمشي غدوه فلي تمشي غدوه
2: ماش منفعه ما فيش منفعه فنيا حتى المدرب مقتنع بشيء هذا فنيا فماش منفعه الله غالب
1: الانتخاب صار تمخر نسالك سؤال جميل بصراحه اذا المدرب اليوم يقول لك غدوه نمشي للستاج
2: يلزم نعمل ستاج دونك مادام مقتنع
3: محمد مقتنع في الرابطه المحترفه الثانيه ماهوش معقول فريق ما يمشيش معناتها في ستاج
1: قبل اللي عملتها الى المساكن تربص مغلق يصير في
2: اي هذاك مش يصيرش يصير تربص مغلق في مساكن عندنا السال ميسكولاسيون عندنا البحر معناها الكار بتاعنا نمشيو البحر كان نجمو نمشيو ومش نعملو حاول نعملو معسكر في مساكن ان شاء الله
1: يا قطاويض ممكن
2: الحصص تولي فيها صباحية ومسائية وعند ثم بروجرام تخدمة هذه في أمور فنية ما ندخلش فيها
3: هو مش حتى خدمة رأى محمد رأى المعسكرات هذه واستاجات ماهيش خدمة كهو مثلا فيزيك وماتشوات ميكال رأى أهم حاجة لحمة الفريق
1: لحمة الفريق
3: فريق باش يولي معناتها فريق واحد لحمة واحدة يد واحدة فهمت الملاعبية باش يعرفوا طبيعة بعضهم باش اللي مش يفدلك مع صاحبه يعرف معناتها كيفاش فهمت راهو ستاج حتى بجمعة مفيد معناتها جدا للفريق مفيد من نواحي الكل فهمت محمد
2: أربع أيام مش مفيد يعني نتصور فاش مش يفيد الجمعية
3: أربع أيام
2: ستاج ستاج سامحني ستاج يتكلف تعرف قديش يا حسام يتكلف في مرادي سوساني ستاج خمسة أيام بثمانية وعشرين مليون يعني 28 مليون لما خير نخلص بهم جواريتي وتبدأ أمورهم به ولا نمشي نمشي للستاج
1: إيش أسألك سؤاله
2: أسهل
1: وقت اللي ترشحتوا الانتخابات من اللون أيه. عندكم برنامج
2: عندنا برنامج
1: بيه. في البرنامج هذا كان موجود
2: كان موجود استاجي ما يفهم تو احنا كين
1: يعني هو المدرب
2: راني مدعمكم راني مدعمكم مثلا نحكي امور ماديه
1: خلينا نحكيو بالشفافيه راهي باهيه يا محمد يعني بيه. اللي يمنع خلينا نكونوا واضحين اللي يمنعكم باش تقوموا بتربص هو الامور الماديه خلينا نكونوا
2: صحيح. صحيح اكبر عامل هو الظروف الماديه
1: هاي.
2: واقل عامل شويه كونه ماهيش اربع ايام ما ينفعش عندهم الشفاء
1: قلت تنجموا تعملوا قبل اربع ايام
3: إيه علاش انت شادد صحيح في الاربع ايام محمد اني ما فهمتش تقول اربع ايام اربع ايام
1: اربع ايام اسبوع فرت تعملوا
3: هذا الشيء نجم تقول جمعه معناتها
1: الامور الماديه
2: جمعه بشويه ندخلوا غدوه في ستاج كي تعمل جمعه وينش تطلع
1: إذا باش نحكيو على غدوة راه متأخر استاج متأخر يعني كي نحكيو على استاج ممكن الأسبوع الفارط نجم تقوم بمدام في سوسة مش بعيد
2: أنت عندك أربع جوارات أربع خمسة جوارات مازال ما بداوش
3: يعني أنت حتى كي باش تلعب مثلا
1: مازال أسبوعين
3: إي عاتشبي نجم تعمل معناتها استاج حتى
2: جمعة المباراة
3: لا قبل بجمعة فهمت قبل بجمعة نجم معناتها تعمل استاج نتاعك معناتها جمعة ولا ستة أيام معناتها يباتوا جمعة باهية فهمت
1: نجم تأجل حتى
2: المفيد قررنا كهيئة مديرة معنا كالمدرب والإدارة الفنية كونوا باش نكونوا ما نمشيو الاستاج إن شاء الله مش نأجلوه في النص الثاني بحول الله وعد إن شاء الله مش نمشيو الاستاج عمل استاج في النص الثاني إن شاء الله
1: إن شاء الله في شهر ديسمبر باهي رينا يظلي في استاجات في المواسم الفارطة كان فما بي بستة نمشيو باهي الفاصل الشهري تفضل هاف
4: أرام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 بقية الشهر على أرام فام يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
5: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين إشوا عالكيف وكل شيء موجود
4: ولا سوين
5: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 أكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الأدوات المدرسية و20% على الباراسكولير وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
4: هي ياسر نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب
5: نيوسكولي بيمساكن طريق صفاقس بحدة جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20-955-407
6: خويا شنو حاجتك انت فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
7: بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يومياً من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
8: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ستوديو سبور على الارم اف ام، ما يفوتك شيء.
1: رجعنا لكم الجديد إذن في ستوديو سبور. إذن الوضعية المالية الحقيقة في بداية الموسم بالنسبة للهلال في حاجة إلى وقفة من رجالات أعمال مدينة أمساك اللي دعم الفريق ماديا. محمد يظل أكيد الفريق بحاجة لرجالات أمساك اللي نعرفوهم ديما قراب للفريق الهلال الرياضي أمساك. ممكن البداية كهيئة مديرة، خلينا نقول محمد نحكيه كارسير تابل كما يقولوا، هيئة مديرة شبابية، هيئة مديرة جديدة، أكيد باش تلقى صعوبة باش تتواصل مع رجال الأعمال في البداية، لكن إن شاء الله في إن شاء الله في الأيامات القليلة القادمة باش تلقاو دعم من رجال التمثيل.
2: لازم يا حسام، خاصة في الأيامات هذه راهو نتعدوا بأيامات صعيبة وراهو الشامبيونة قربت، ولازم الناس تدعمنا سواء عن طريق عقد استشهار ولا عن طريق دعم مادي. نداء كبير وملح الجماهير الرياضية متاعنا، راهو يا حسام عن 20 أبو المورة، راهو وين حب الانتماء؟ منيش اللوم، راهو نعرف الناس تمر بظروف صعيبة، قراية وكل شيء، نعرف كل شيء. ما يا حسام ميش نقول لك، راهو يلزمنا زاد جماهيرنا دعمنا.
3: لا سامحني باهي، ما تنجموش تعملوا كما مثلا جماهير النادي الافريقي ولا جماهير النجم الرياضي الساحلي مثلا حاجة كيما انكيك اللي مثلا الجماهير تنجم تتبرع مباشرة من فرنسا ولا من هني ما نعرفش، يعني معناتها
1: هي محمد
3: خانات ولا
2: نجم
3: اذا كان علاش لا، راهو ثم ناس راهو ماهيش كانش هني يا محمد، راهو ثم ناس معناتها تنجم، اللي نجم يدفع 50 واللي نجم يدفع 20 واللي نجم يدفع 100 واللي نجم يدفع مثلا 100 يورو، فهمت؟ كل واحد وقداش ينجم، علاش ما تعملوش مثلا حاجه كيما كيك، فهمتني؟ حاجه قدام الناس الكل، مثلا ما نعرفش يعني حسام عطاه كذا، تطلع لي هو حسام شراك الخانه هذيك، هذاك شراك الخانه هذيك، يعني شفت عملها حتى في بومرديس عملها وكانت بصراحه معناتها كانت ناجحه جدا. عملوا في بومرديس تقريبا عملوا 150 خانه، معناتها خانه اسوام معناتها.

0: هدفه نلقاه 20 مشترك الحقيقة رقم ما نحكيوش عليه الرقم الحقيقة، رقم يلزم يكون فما برشا مراجعات حتى لطريقة كيفاش نمشيو للحباها، وحتى محمد الحقيقة نوافق محمد في طريقة النجم الرياضي الساحلي الحقيقة،
1: ولا نادي طريقة الفريق.
0: خلينا نقول محمد طريقة تقليدية باش تقعد أنت تستنى المحب لي نجيك، طريقة تقليدية هذه الحقيقة. طريقة تقليدية ولا عليها زمان
1: حسين تو من تليفونه أي شخص
0: رينا كريم العكروت، رينا كريم العكروت كيفاش دارها الساحل كام
1: عسام راو اذا كان تعرف تعمل اشهار راي ثم عبيد تو اني واحد من الناس مثلا من البنك متاعي نجم مثلا نجم نبعث فلوس راي ثم الاف العبيد اللي كيما نكيك فهمت كي تعرف انت كيفاش تخدم وكيفاش تعلم كيفاش تعمل معناتها في عهد التكنولوجيا وعهد التطور اذا كان تعمل حاجات كيما نكيك وتنجم معناتها كيفاش تسوق للمحب راو اي شخص ينجم انت يبدا زاهيت له فك الوقت ذاك ينجم يعطيك 50 دينار ينجم يعطيك 100 دينار ينجم يعطيك 20 دينار راو دينار مع دينار تنجم تفيد برشا
0: هو قداش قيمه
1: الاشتراك احنا مثلا النجم الرياضي الساحلي ولا النادي الافريقي يعني جمعيه كيما هلال مساكن مثلا 50000 دينار تفرق معها وقت لا نشوفوا احنا جماهير كيما النجم الرياضي الساحلي قدرت معناتها تجيب مليارات معناتها للفريق جماهير مثل النادي الافريقي تجيب مليارات تقول لي مثلا انت الاتوال عندها مليون جمهور اي حتى مساكن مثلا عندها 100000 شخص ولا كذا
0: هو الحقيقه تحيه ليه توفيق كشيش ولد العب الحقيقه وان شاء الله يدور لجنه الحبه يكون دور فعال في دعم الهيئه المديره الحقيقه من 50000 دينار فما فوق لازم يكون الدعم لجنة الأحباء بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن هذا الموسم ثم برشا ديزارتيك اللي تباعوا بالنسبة لهلال مساكن دي بورت كلي دي فانيون ثم برشا حاجات
1: يا ودي هذيك حاجات تقليدية
0: تقليدية هذيك نجمة تعاون
1: يا ودي يا حسين تعاون التكنولوجيا بالتليفون تعمل كل شيء بالتليفون تو تعمل كل شيء يا حسين تو كل شيء موجود في التليفون
0: تعرفش الكلوب أفريكان بارح قداش دخلت فلوس تعرفش الكلوب أفريكان قداش دخلت فلوس
1: ظهر لي 280000 دينار ظهر لي
0: الجامعة التونسية أعطتها 30000 دينار مقابل نقل المقابل رغم ممكن حتى القصات اللي صار فيها المقابل لكن
1: لحبات
0: ممكن تكون طريقة بالنسبة للجمعيات خلينا نقوله طريقة
1: بون تحرم بها شوية يعني مانيش نحكي على
0: كيف حتى على نقل المقابلات مانيش على تعديل المقابل
1: اي صحيح نحكي لك اني مثلا الطرق الإلكترونية راك تنجم يا محمد راك تنجم معناتها تنجموا تعملوا طريقة كيما هكا باش العباد تعاونكم صدقني يا حسام راهو بومرديس عم ناول اقسم بالله كيما نحكي لك وارجع ادخل معناتها للواحد نتاعهم تلقى عم ناول عاملين الخانات والناس تبرعت وشريت
0: نجم تصير الخانات باهي هذيك باهي نرجع نحكي محمد باهي نحكينا على الوضعية المالية الحقيقة وضعية صعيبة
2: معناها حسام سمحني معناها حتى راهو لحد الآن فما الرجل العمل الوحيد هو سيد نور الدين بوجنيع معناها لازم راي البلاد ما فيهاش تو سيد نور الدين ما دقينيش عليه الباب معناها واحد وجي عطى الجمعية تو هاني مش نحاول ندق الباب على الناس على رجال الأعمال ومش نمشي خاطر تو التليفونات ماعادش تقضي لازمك تمشي برجليك وتاخذ رانديفو الأول وتقعد تستنى وتاخذ رانديفو ثاني باش تاخذ فلوس للجمعية هاني نداء عاجل لرجال الأعمال راه هذه بلادكم راه هذه جمعيتكم ونحاولوا دعمك بكل لطف وكل استحباب
0: ان شاء الله تلقى الذين الساغية للدعوة نتاعك
2: وانت ما يرجع هذا في حب الانتماء ديما حسين حب الانتماء عنده دور كبير في جمعية
0: اكيد باهي والمعنى من الانتداب ونوصلنا فيه
2: من الانتداب احنا كنا
0: في الحصة اللي جيتوا كنتوا
2: كنا بنوين باش نخلصوا
0: يا اخي
2: كي سمعنا بحكايه الحقيقه حسين انا الناس كل نبدا واضحين مع بعضنا
0: قيتهم من الجنه والناس
2: حسين حكايه الجامعه دي الحقيقه اسمعني باش ما نكذبش فما كلك معناها الشيكين بين بعض
0: قداش المبلغ
2: حوالي 38-40 مليون فلقينا بعض الترحاب من بعض اللي شاكين بينا كونهم باش يقسطوا ولا باش يعطيوا اقل وله بعض الاخر شد صحيح في فلوسه وفي كل شيء وعنده حق هذاك كي لقينا فرصه لتاجيل مثلا الميركاتو الجاي نحاولوا نستنفعوا بها ما دامنا احنا في ضيقه ماليه نحاولوا نستنفعوا بها للجمعيه خير من اننا نخلصوا بها تو
0: يا محمد إذا الجامعة مش تجمعكم
2: إذا الجامعة أبليج علينا باش نلقاو صيغة باش خلصوا إن شاء الله
0: فلوسكم حاضرة كهي مديرة
2: مش حاضرة ما ديما الوعود موجودة
0: نحكي على زوز أسابيع محمد
2: نحكي على زوز أسابيع ما إن شاء الله يعني عندي
0: معناها
2: عندي ثقة في الجامعة التونسية الموجودة تو.

0: إذا في قضية
1: لا لا لا ما نصورش لا لا لا نعرفوا إيش عنا خاطر مش قولك عليه مش قولك عليه كان جي فما رفض تام يكون واضح من الأول.
0: تعرف محمد ممكن تصير مشكلة اللي هي شنية واحد من الأربعة اللي أو الخمسة اللي شاكين يمشي في رحلة ترفيهية الجمعية تكون
1: لاباس لاباس بحول الله
0: لا
1: لا فماش رحلة ترفيهية حسام تنجم تحطهم تودعهم رسما يا حسام هذه أمور قانونية فما فيها أمور قانونية مش مشي في رحلة معنا سي معنا
0: توقيع
1: ما مش مش مش مشكلة التوقيع السفي تثبت كونك أنت مع محامي ولا حتى أي حاجة تثبت كونك أنت صبيت له فلوس وسيبو توفى شكاية نحن النزاع
0: كي تصب لهذا الكل لما نحكيه على جدول لازم يكون موجود
1: في الجدول لازم يكون موجود
0: هذاك علاش نقرأ
1: عنا شكون عنا شكون ديجا لبرا عمل تفويض لشكون في عائلته اللي هو باش يكون هو اللي بالحكاية معنا بتاعه الحصيلة حسين ماضي سابق لوانه مما قد قد قد قد ما كتعرف الجمعية من لو حوايش راه قد قد قد ديما نلقاو الحلول بحول
0: علاش محمد الجمعية معناتها ثم انتدابات قبضوا باك هيئة مديرة بالنسبة
1: لهم ومازال عندنا زوز انتدابات أخرين إن شاء الله
0: ثم زوز انتدابات هذول
1: ورجوع خمسة ورجوع زاد اسكندر قاسم وعزيز المجري عندنا إن شاء الله غدو يرجعوا معناها عندنا جمعية بحول الله عندنا ما نقولوا إن شاء الله ما نقولوش ديما الكلمة هذيك تعطلوا عليها عندنا ما نقولوا أنا ما نقولوا على مستوى أولادنا الشبان متاعنا ولا مستوى الوليدات اللي خليتهم الهيئة المديرة متاع ميول اللي هي معناها تنجم تقول نفستنا 50% معناها كي تلقى جوارات من عمنيول موجودين وجوارات دوكاليتية وعندهم قيمتهم ومصحين بعامين ومشي كملوا معك راو ترتاح نفسانين شوية
0: مش حكيوا عليهم الانتدابات بي محمد في خصوص المنع من الانتداب يعني الأسبوع القادم يقع الحسم في هذا الموضوع
1: إن شاء الله قبل في نص الأسبوع القادم قبل نهاية الأسبوع إن شاء الله
0: سواء في قرار بقرار من الجامعة التونسية لكرة القدم أو بالهيئة المديرة باش توفر المبلغ كما قلت لك محمد يظل لازم الاتصال بالكل اللي يسالوا فلوس لجمعية سواء مدربين أو لاعبين إذا باش يقع الجدول باش يكونوا متواجدين أكيد ثم ديسينياتير تصير وكل شيء به الوضعية المالية حكينا فيها
1: الاشتراكات حكينا فيهم
0: الاشتراكات محمد ما حكيناش فيهم بالباهي بالحقيقة كي نحكيو على الاشتراكات الأمور ميزات ماهيش واضحة باش نحكيو كارتير تاب
2: محمد نعطيك كاني حاجة سواء في الاشتراكات وإلا في المساهمات المالية حتى الرجال راهي الصفحة متاع الهلال الرياضي بمساك لازم تكون تخدم أكثر من الكيك تحب أنت صراحة راهي ما نحبش يعني نقول لك تحب نعطيك من الآخر صفحة فاشلة ما فيها حتى شيء صفحة فيش لا ما هم يعديوا في حد شيء لا يعديوا سامحني لا لا سامحني ما تقوليش تحسنت صفحة فيش لا بأتم معنى
0: الكلمة خليني يكون
2: لا لا لا خليني نقول لك يعني هاو نعطيك الصفحة الرسمية متاع الهلال الرياضي بمساكن
0: كيفاش
2: لازمها تكون تخدم أكثر من الكيك توري أكثر من الكيك
0: آخر أخبارها بتشوف
2: تعطي أخبار أكثر من كيك
0: آخر أخبار
1: ماهيش الصفحة لا ماهيش بشوية ساعة ماهيش الصفحة الرسمية اللي مش تعمل الأمور هذه
2: أو نرجع حتى اللي لا لا لا
1: الصفحة الرسمية راهي الرسمية عمرها ما كانت متاع أمور جماهيرية
2: راهي الناس الكل كي تمشي كل الصفحة الرسمية محمد
1: بس يا حسين أنت اللي توال تعمل في الدعم نتاعها في الصفحة الرسمية
2: أنت ماهيش
1: نحكي لك نحكي لك نحكي لك
0: محمد
2: معي كالهلال الرياضي بمساكن
0: الحقيقة قد تبع في الصفحة الرسمية تاهي
2: ايه تبع فيها ايه
0: اخر اخبار شنو
2: على المباراة الودية
0: هي تقريبا هي الصفحة الرسمية مجهولة ليش باش
2: تنقل كل شيء
0: الاخبار لحبالي هي ليل هذا اللي ما كانش موجود خلينا نكونوا واضحين قبل ما كانش موجود ممكن الفريق الاعلامي
2: حسام نعطيك يعني باي صفحة رسمية علاش مش كل يوم ما يهبطوش تصور مثلا شنو عملوا في لونترينمون شنو كذا شنو راي العباد تحب تشوف علاش ما يعملوش تصريحات مثلا في لونترينمون كل يوم خلي يسمعوا الملاعبين يسمعوا المدربين يسمعوا كل شيء شوفوا يا اخي النوادي معناتها العالميه شنو تعمل راه كل شيء هبطوه في السفر في الصفحه الرسميه معناتها متاع النوادي مساكن قداش فيها من قداش فيها من ابوني الصفحه الرسميه نتاعها نجمش تقول لي انت قداش عطيني انت تسمى شويه راهو معناتها لي زابوني نتاعها راهي برشا عباد تحب تشوف وتحب ترا وتحب باه مثلا الناس تبدا ماهيش هني يودي حتى ناس تبدا هني ما يحبش هو لا ماذا بيه راهو تو كل شيء يشوفه في التليفون كل شيء يشوفه في معناتها الوسائل التواصل الاجتماعي راهو العالم الكل معناتها طار بالتكنولوجيا فهمت حسامه احنا نوريه كان في حاجات معناتها حاجات بسيطه هنعملنا حاجه كذا يودي يوري كل شيء يا أخي. في 2010 و2011 و2012 كانت خير من هكا راو. كان هشام يخدم وغيره وغيره ما نعرفش نشكون ليه قبل معناتها
0: وزم
2: كل شيء كان يتعدى في الصفحة معناتها متاع متاع الهلال.
0: هو الحقيقة ثم محمد خلينا نكون واضحين الحقيقة حتى كإذاعة احنا كإذاعة كنا نلقاو ممكن مشكلة كبيرة باش نتحصلوا على الأخبار. نحكيو محمد بوضوح معناتها نلقاو مشكلة كبيرة في المواسم الفارطة باش نتحصلوا على الأخبار. شكون انت دابل
2: التكتم هو الويه مثلا يعني ما فهمتش.
0: نحكي لك محمد على الموسم هذا الحقيقة كل الأخبار
2: اللي قاعد تحسنوا اما ما وليتش ممتازة. اني نحبهم يوليوا ممتازين
0: هاو من دورك انت من موقعك انت محمد
2: يعني يعني ما عنديش
0: هو الحقيقة حتى هشام هو يعرف كنا حتى في لجنة الإعلام تاع هلال مساكن تاع هلالهم أحباء الهلال الرياضي بمساكن اللي مكنوا للفريق الإعلامي وقتها هشام صحيح ولا من بعض التقنيات باش المقابلات تتعدى في المباشر يعني ما
2: يكون فيه التصوير يا حسام تصور حتى شوية فيديوهات مثلا باش يراو معناتها في اللونترين ما فهمت تصريحات برشا حاجات
0: موجودة
2: في شوية تقول لي ثم حسام أنت ديما تقارن بعامنا ولا راهو ولا ثلاث سنين ما كان ثم حد شيء راهو وهذا ما كان ثم حد شيء.
0: إن شاء الله تتحسن بين إن شاء الله تتحسن الصفحة الرسمية تكون هي تكون
2: هي أكثر. يعني أعطيتك يا حسام خاطر تو الناس كل ماذا بيها سير بلاس مثلا تشوف فهمتني
0: أكيد به. نرجع نحكيو مع محمد السوسي. محمد نحكيو على الاشتراكات حقيقة مثلا ماشي مش واضحة بالنسبة للاشتراكات هذا الموسم قديش قيمة الاشتراك وين يلقاو العباد الاشتراكات نتاعهم قديش نقعد متواصلين بنفس الطريقة هذه القديمة محمد تلقانا قاعدين ونستيو في المحب لين يجي للستانت هذية للبلاصة هذية للمقر راه المحب ما عشينا ما يجمش يجيك محمد يجيك مثال من ألف جيوك 200 علاش أنا كلجنة أحباء أو كجمعية كهيئة مديرة نحكيو بين قوسين نحكيو شبابية ما تكون ثم أفكار زي ذا شبابية محمد كي نشوفوا احنا النجم الرياضي الساحلي كيفاش بالالتفاف تاع الجمهور وكيفاش حتى سلحة كروت كيفاش يمشي حتى يمشي لقصور الساف يمشي لكل للبلايس الكل علاش كهيئة مديرة كلجنة أحباء ما تمشيوش انتوما للمحب تستنوا المحب لين يجيكم ما تستناوش المدعم لين يجيكم
1: يعني
0: كما قلت انت ماشي تجرب الطريقه كونك باش تمشي للمدعمين نفس الطريقه تاع مد الاحباء.
1: والله انا عطيت الطريقه لرئيس لجنه الاحباء عطيت له عندي كلك جور معناها عندي خشم النهار ان شاء الله تكون موافقه
0: اللي يحب يقص الاشتراك نتاعو مرحبا به. اذا بالنسبه لحصه اليوم حطيت لنهايه الحصه تنجم تكتب الاسم نتاعك ونمره لك الاسم نتاعك ويقع تسجيل الاسم من قبل الكتابه العامه للفريق للهلال الرياضي بمساكن ويمكن الدعم جمعيتك. ندعو كل حباء الهلال الرياضي بمساكن في مساكن وخارج مساكن وفي الأوروب وفي البلايس الكل باش يدعموا الهلال الرياضي بمساكن. هذه دعوة لكل لاعب تفضل.
1: سام لابونمو سار لابونمو فما عندنا بتاع 100,000 وعندنا بتاع 300,000 بالنسبة للفوت. بالنسبة للهوند عندنا بونمو ب 50,000 هذوما معنا خطر ايش نقول لك فما محبين يحبوا يتفرجوا على الهوند برك ما يحبوش يتفرجوا على الفوت فما شكون يحب يتفرج على زوز دونك احنا سيباريناهم كل واحد كل حاجه واحده الهوند 51,000 والفوت عندنا 100 و300 للناس القراب والناس الرجال الاعمال اللي عندها باش دعم ب 300,000 معناها تاخذ ابو الموب 300,000
0: زيد حوايج اخرى للطلب
1: والله نخموا فيه الموضوع
0: الطلبة موجودة
1: كانت موجودة سي محمد خصيبة قبل يذكره بالخير كان يعمل فيها كان يعمل ديمي تعريف للطلبة نشوفوا برنامجنا وإن شاء الله أنا أعطيت برنامج كامل لجنة الأحباء خاطر حسين ما نجموش نقولوا تقصير خاطر الناس تخدم في جمعية
0: أما
1: لازم نعطيه فكرة باش ينجحوهم نعاونوهم أعطيتهم فكرة إن شاء الله تمشوا بها إن شاء الله تنجح لاباس إن شاء الله
0: ان شاء الله. اذا الاحباء الهلال كما قلنا مطالبين بدعم الفريق اذا لوجوا على الريزلتان لوجوا على الصعود لوجوا على الانتصارات لوجوا على المقابلات والمردود لوجوا على المردود اكيد في الاداء بالنسبه للفريق اكيد الفريق بحاجه الى دعم المعنوي والمادي للاحباء يظلي بالوضعيات كما هكا تظهر طينه المحب الوفي بالنسبه للهلال مساكن يدعم فريقه ما يهمش شكون المسؤول
1: موجود وقت الغسره اللي يحب جمعيته رانا مخسورين بالحق ولازمكم تدعمونا. رانا ايش نقول لكم، مش يقولوا هو هي مديره جات وما عندهاش برنامج، لا عندنا برنامج، ما راهو البرنامج لازم يطبق عن طريق الرجال اللي عندها الفلوس وجماهيرها. راهو احنا ماناش جايبين ورانا معنا كونت فيه قدش من مليون، رانا جايين باش ندعم الناس عودتنا باش دعمنا. فما واحد منهم بدي يدعم، البقيه ان شاء الله في اقرب وقت يبدوا يدعموا فينا ان شاء الله.
0: ان شاء الله اكيد ان شاء الله الدعم يكون موجود بالنسبه للهلال الرياضي بمساكن. باش نحكيوا على التحذيرات الفريق متواصله 3 اسابيع يظل كامله تحذيرات الفريق. يقول لك كونوا واقعين اهديكم وتقارن في ليتوال وجماهيرها بمساكن. هي جماهير ليتوال هي كلها من احباء الهلال الرياضي بمساكن فؤاد. ان شاء الله نشوفهم الاحباء موجودين ان شاء الله كيما نشوفوها. معناتها ما نقارنوش.
2: لا شو قالك كيفاش؟
0: ما نقارنوش.
2: شبهها يا اخي، هي جايه من كوكب اخر، هي ليتوال ولا الترجي ولا اي فريق، الكل فرق تونسيه. وشنو زايد على هلال مساكن؟ هلال مساكن ولا تقدم ساقيه الدير ولا شهاب الوردانيين ولا الساحلين ولا مهما اي جمعيه، راهو معناتها الفرق الكل كيف كيف. اش معناتها ما نقارنوش؟ معناتها يا اخي هذاك فريق متأسس 1925، حتى هلال مساكن متأسس 1945. كل فريق عنده تاريخه، كل فريق عنده العراقة متاعه، فهمت؟ كل فريق ما انت علاش ما نقارنوش، نقارنوا مع انت كل جمعية من حقها باش تقارن روحها مهما اي جمعية في العالم.
0: باهي زد شوية ان شاء الله بعد شوية نتمكنوا حافظ اذا فما امكانية نتصلوا برئيس لجنة الاحباء متواجد الحقيقة مشاهنية متواجد في فرنسا توفيق كشيش، بيقولوا اللي حبنا ندخلوا محمد رويس وعبد الرزاق جرار الحقيقة كان باش نحلوا المتدخلات بالهاتف الحصة تحب لها نهار وما توفاش. نحكي محمد على الانتدابات بالنسبة للهلال الرياضي بأمساكن والتحذيرات المتواصلة لثلاثة أسابيع. ثلاثة أسابيع يظهر للهيئة المديرة في غياب الدعم المالي، ممكن لقيتوا الدعم من نور الدين بوجناح، لكن الدعم هذا يمشي اكيد للخلاص ممكن المنتدبين الجدد كتسبقه للاعبين. يعني
1: خلصنا 60% تو مازلنا عندنا 40% لازم نخلصهم. الحقيقه نلقاو في برشا وقت برشا معنا برشا قلق في امور هذيا، لازم خاطر الناس لازمها تخلص. صحيح صابرين معاك وكل شيء، ما ناس جيتك من صيف جيتك ما عندهاش فلوس، ملاعبيه ما عندهاش ما تصرف، يلزم نوقفوا الناس كل ما بعضنا. راهي عني كيف باهي، يرحم والديكم، راهي هذه جمعيتكم، وراهو الهلال الرياضي بمساكن يعنينا الناس كل، مش هي مش ملك خاص، لا ملك محمد السوسي، لا ملك سلاح شاطي، لا ملك سي نور الدين بوجناح، الحقيقه ملك عام، لازم الناس كل نوقفوا مع بعضنا. وصحيح المسؤوليه صعيبه واخذين المسؤوليه وتفاو معنا وتلاقينا صدرنا باش ناخذوا المسؤوليه، ما لازمنا نتعاونوا، لازمنا نتعاونوا في الامور هذه يا اخويا حسام، وان شاء الله فما كان خير ان شاء الله.
0: باهي اكيد باهي ان شاء الله الدعم يكون متواجد. عبد الرزاق جرار يقول لك حسب مارينا واكتشفنا انه فما الدعم. الدعم ممكن عبد الرزاق الدعم يقول لك مشيت اكثريتها للخلاص اللاعبين المنتدبين، نعرفوا اذا فما انتدابات فما دي ترونش الاولى لازمها تتعطى للاعبين. اكيد ان شاء الله الفريق يتجاوز الازمه هذه. به محمد الحقيقه ما حبيناش نحكيوا على ازمه في بدايه موسم،
1: في بدايه الموسم خير ما تبدا في وسط الموسم، خاطر تو لازم نحطوا العباد باش تعاون الجمعيه باش بعد ما نلقاو صعوبات، خاطر نجموا تو كي نجموا من انسان واحد نحطوا الفلوس كلها وسط العام ما نلقاو شيء، فهمت؟
0: صحيح. به باهي محمد نحكيو على الانتدابات بالنسبة للفريق. 5 انتدابات قام بها يظلي للهلال الرياضي بمساكن، أيهم الدربالي كذلك، ثم 4 لاعبين أخرين قام بها
1: أيهم الدربالي وعن علي عطية وعن سيف الجبري اللي هو المهاجم تاع الأولمبي الباجي. شكون عندنا أخر؟ عندنا 5 انتدابات اللي هما أمين الخلوفي، هذوما هذوما الخمسة انتدابات. ان شاء الله فما زوز انتدابات اخرين، ان شاء الله زوز انتدابات، وبقي ان شاء الله ولاد جمعية ان شاء الله مش صحوا 7 ولا 8 ولاد جمعية.
0: واضح. بين نعطيه الأسماء للمنتدبين بالنسبة لي هي للمساكن. أنا أيهم الدربالي هو مدافع أيمن دفاعي وهو ابن الهلال رياضي مساكن, كان لعب بعده في أمر رياضي بحمام سوسة صح كونترا يظلي حتى 2028, من ثم تنقل إلى الهلال الرياضي بردايف والبعث الرياضي ببوحاجلة في الانتقالات الشتوية على عطية. هو تجديد عقد مدافع الحقيقة على عطية مدافع ممتاز, تجديد عقد موسم إضافي أو زوز مواسم
1: موسم إضافي
0: موسم إضافي. كذلك سيف الجبري هو مهاجم متكون في الأولمبي الباجي وقادم من الأولمبي الباجي من الخلوفي, جناح أيمن ابن النجم الرياضي الساحلي لعب الحمام سوسة بنجردان وتجارب السعودية وليبيا, خليل الدربالي متوسط ميدان ابن الترجي الرياضي التونسي قادم من قوافل قفصة تجارب عديدة بمستقبل المرسى نجم المتلاوي أمل جربة ترجيس جمعية جربة أمل الرقبة بتطاوين محيط قرقنة وأولمبيك سيدي بوزيد. الفريق في الموسم الفارط كان مع القوافل الرياضية بقفصة. خليل الدربالي متوسط ميدان, خليل الدربالي حكينا عليه هذا اللاعب ابن الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للانتدابات ثم انتدابات أخرى
1: ثم انتدابات ثم زوج انتدابات إن شاء الله رأس حربة معروف وديجا يترنى في كيف الناسيونال تو, وعنا زيادة بيفو يترنى في كيف الناسيونال صار من الكيبات الصاعدة جديدة من مرات محترفة ثاني.
0: يعني مش انتدابات باش تكون ثم انتدابات أخرى مع
1: ثم زوز انتدابات أخرين وبعد مش نصحوا للولاد الجمعية ونسكروا ونغلقوا باب الانتدابات مع عودة اسكندر قاسم وعزيز الماجري تكون جمعية إن شاء الله جمعية عندها مدخول إن شاء الله.
0: سمعنا بعديد الأسماء, ثم سمعنا بيهاب بن عبيد نلقاه فيه للمساكن من ثم يتنقل اتحاد تطاوين, كذلك سمعنا بحمزة زعق, عديد اللاعبين أخرين باش يكونوا معهيد المساكن ولا يهاب بن عبيد يقول لي
1: رسميا في تطاوين. رسميا في تطاوين بالرغم اللي تفهمنا في كل شيء هو حر. هذه كاي الكرة تو ما عادش كرة بلاد وجمعية وترين دفاع هذاك الكل نرجع له حب الانتماء زاد كيف كيف. على 4 ملايين باع هلال المساكن, من يقول باع مش ما باع معنا نقوله سلم في جمعيته ولا خطر 4 ملايين زايدين. هو حر, هذه أمور شخصية, ربي معه ربي وجهه خير.
0: حمزة زعق
1: حمزة زعق وش اسمه بن حمود إن شاء الله بش يكونوا في الرياضي المساكن إن شاء الله.
0: ثمان انتدابات هذه
1: إن شاء الله,
0: يعني 4 انتدابات قادمة في الهلال الرياضي المساكن سيقع الأعلان عليها في وقت لاحق. بحضر فلوس الانتدابات هذه ولا مهم؟
1: إن شاء الله إن شاء الله هم شل المعاد نستنى في رجال الأعمال.
0: وكتجيك الملعب الانتداب الجامعة ما ترفض؟
1: لا إن شاء الله لا إن شاء الله لا إن شاء الله لا. حسين ميش أقول لك كل واحد
0: عنده كل
1: حسين فما ناس عنده خيوط وعنده أمورها ونعرفه في الشؤون الداخلية الكواليس اللي صايرة في الجامعة التونسية كل كرة قدم عنا شأن فيها ونعرفه شو ما فهمش
0: به. وإذا الجامعة ما وافقتش المولد الغربي كان أحكيها لا تصعيد, حكيتوا في التصعيد هذاك في الجي نجم يكون ولا
1: ما نصورش نوصل التصعيد خاطر كما قلت لك حسين ما نصورش
0: فما حبك تتصور
1: فما إذا أقول لك لا حسين ميجي أقول لك حسين كان جي فما تصعيد
0: إذا مولد الغربي حكيها لتصعيد إذا حكيها لتصعيد مولد الغربي افهم رأي فما إمكاني.
1: لا ما هو كان ديجا كمشي يلقى كل الترحاب والناس كل رحبت به ولقى وما يلقى يزم شي يلقى وصيغة ما نصورش خاطر كان جي فما رفض كان رفض تام من الأول
0: به. حافظ خلينا نمشي ونعمل به نمشي ونحكيه على التعيينات أكيد في الإدارة بالنسبة لهلال المساكن وكذلك الإطار الفني. الإدارة تعيينات جديدة في إدارة الهلال المساكن, تعيين رجل الإعلام بالنسبة لهلال المساكن, تعيين لناطق رسمي يظهر لي عنده نهار يظهر لي هبط, تعيين مجدي رويس كمدير رياضي بالنسبة لهلال المساكن, كذلك عودة صابر راشد لتدريب حراس الهلال الرياضي المساكن. أكيد ثم تعيينات على مستوى الإداري وعلى مستوى الإطار الفني كنت تحكينا عنها معه.
1: ديجا انت خذيت المعلومة قبل الناس كل معنا وقت اللي حضرت معك المرة الفاتة وتعطيتك المدير الرياضي لو شكون سي مجد رويس وكان موجود عطيتك كونه شكون اخر الناطق الرسمي زاد قلت لك راهو سي عصام محجوب وفي الاخر عينا لجنة الاعلام اللي هو شكون المشرف على سي محمد رويس ومعها سي هشام ضويوي سي رؤوف سي محمد شطي سي خليفة وقلت لك عليهم ديجا في الحصة الفاضلة زاد كيف كيف وكنا عند الكلمة
0: سي
1: مجدي رويس في صفه رسميه. سي مجدي رويس هذا كيف كيف قلنا راهو باش يكون
0: المدير الرياضي، باش يكون
1: باش يكون هو المدير الرياضي للهلال الرياضي مساكن، هو دوره باش يكون
0: نسالك شو المدير الرياضي هو تتعدى عليه الانتدابات الكل.
1: بريسك كان كان
0: موافق على الانتداب،
1: حاضر في كل التفاصيل معي يعني الحقيقه. ان شاء الله مش يكون هو هو معناها الفيزافي نتاع رئيس الجمعيه ولا المديره في التيران، مش يكون هو اللي له بكل شيء ان شاء الله.
0: يعني قبل ما تنتدبوا اللاعبين قمتوا بالتشاور معه؟ هو
1: بالتشاور وكان مع المدرب متشاورين في كل شيء،
0: مش باش المهب محمد باش المهب يعرف وين يمشي من بعد.
1: لا لا كان في باله بكل شيء
0: واضح. بيه عصام محجوب كتعين وهو نائب رئيس كذلك ناطق رسمي صاب الراجل ورجع معه إلى الأمساك.
1: فما تجربة للسيد وسام رباعي اللي هو مشي للسعودية، دونك ما نجموش والسلير والعرض لا مقارنة بهلال الرياضي مساكن، ما نجموش نوقفه قدام مستقبل إنسان. ربي وجه خير وربي معاه، وكان واضح هو ان شاء الله ربي معاه وربي وجهه خير، وجبنا ولدنا ورجعنا صابر راشد وولدنا ولد الفريق ويعرف الثلاثه حراس، ما نجمش نجيب واحد اخر في بلاصته.
0: مي واضح باش نشوف فاصل اشهر من ثم ناخذوا السيد كريم المخنيني كاتب عام المستقبل هذه بمساكن، هات نمشيو شويه من الهلال نمشيو للمستقبل ومن بعد نرجعوا نحكيوا على الهلال باش نحكيوا على المقابله الوديه نحكيوا على الاهداف. يظل قبل ما او اول ما تتنصب الهيئه المديره مش كيما تحكي مع الهيئه المديره وقت اللي تبدا السيزون، وقت اللي تشوف واش فما واش فماش هكا ولا ابو محمد
2: كارك ناديتو انت تو سي محمد، ما كاركش ناديتو قبل كارك خليته الساعه ينصب اموره ويركح اموره وبعد تناديه
0: ناديناها قبل ناديو تو باش نشوفوا الوعود هي نفسها ولا فما من بعد
2: تحاسب فيه ملا حسام،
0: ما ناش احنا نحاسبه هو الجمهور اللي يحاسب. نمشي الفاصل عشان ثم نرجع.
3: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net RMFM
4: في مساكن
3: في سوسة
4: والمنستير
3: على 99.8
4: على 99.8
3: مقيد الشهر على RMFM جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
5: كبريسيتي
3: Para Pharmacie au Medical Store مساكن، l'espace beauté et santé اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في les produits Para Pharmaceutique الخاصة بالكبير والصغير، وأحسن الماركات في les produits ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53-30-666 برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: mfm.net.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: ستوديو سبور على RMFM. ما يفوتك شيء.
1: رجعنا لكم من جديد إذن في ستوديو سبور. نمشي مباشرة نحكيو على المستقبل الرياضي بمساكن، ثم نرجع نحكيو على الهلال الرياضي بمساكن. ماذا بينا لحبان نهديو شوية نهديو شوية، نعرفوا ظروف صعيبة وكل لحبات حب تلقى حلول، سواء من عند نور الدين بوجناح أو من عند رجال الأعمال، لكن ماهوش بالطريقة هذه، ماهيش بالطريقة هذه. ماذا بينا نلقاو حلول تكون الدعم الجمعية الهلال الرياضي بمساكن، حلول تكون عقلة يعني نلقاو حلول إن شاء الله. موجودة الحلول بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن. بي احنا نحكي على الهلال مساكن والمشاكل المالية والمشاكل الموجودة في هلال مساكن، إن شاء الله تتجاوزها الجمعية. نحكي على المستقبل الرياضي بمساكن، حاجة باهية في المستقبل الرياضي بمساكن. الحقيقة صارت جلسة عامة انتخابية انعقدت يوم الخميس 3 سبتمبر. إذن ثم قائمة، هي قائمة قديمة جديدة، قائمة قديمة جديدة بالنسبة للمستقبل الرياضي بمساكن برئاسة السيد سفيان بن عبد السلام. نعطيكم القائمة الكاملة. إذن الرئيس هو السيد سفيان بن عبد السلام، نائب رئيس السيد فتحي قلع، لمية المال السيدة نورة قلولو، وعنا كاتب عام السيد كريم المخليني، نائب رئيس مكلف بالإشهار والدعم وسام رويس، نائب رئيس سيف الدين الفحل، عضو مكلف بتطوير الركبي في مساكن عنا أيمن سي أيمن قلولو، وعضو سي حاتم قلولو مكلف بالإعلام حاتم القزاح، وعضو مكلف بالإشراف على الإطار الفني السيد نافع بن سالم سعداء. باش يكون معنا على الهاتف السيد كريم المخينيني كاتب عام المستقبل الرياضي بمساكن الرجبي. سي كريم مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي حسام، ومرحبا براديو ار ام اف ام، ومرحبا بالخيان اللي حاضرين معك.
1: مرحبا بك سي كريم، محلى لما في الركبي سي كريم، 10 أعضاء تبارك الله، قائمة تضم برشا رؤساء الحقيقة. كي نشوفوا حتى ثم الرئيس اللي كان سابق قبل سي سيف الدين الفحل موجود إلى جانب سفيان السيد سفيان بن عبد السلام، لما صارت في الركبي من أجل ممكن الوقوف لهذه الرياضة من أجل تطويرها.
2: والله يا شيخ حسام كما تعرف انت عاد انت تسمى ماكش بعيد برشا على الرجبي، ديما موكلنا وديما حاضر معانا وديما الدعم فينا. بالنسبه للرجبي راهو كي نقولوا رجبي فاميليا رانا نقولوها قولا وفعلا، الرجبي راهو بالحق فاميليا، سواء اللي في وسط القائمه ولا اللي برا من القائمه. احنا بالنسبه وقت اللي نجيو نلوجوا على قائمه تقانا ندوروا على عباد الكل، فهمت؟ تعلموا عنا ثقة في بعضنا الحقيقة، فهمت؟ ولا ما فماش فرق بين الرئيس وبين الرئيس القديم والرئيس الجديد ولا الرئيس لفرنسا ولا الرئيس لهنيكية، كنا عائلة بأتم معنى الكلمة، فهمت؟ معناها أجواء الرجبي راهي مختلفة على بقية الرياضات الكل الأخرى الحقيقة، ونقولها بكل تواضع أسي حسام، فهمت؟ على خاطر ممكن الرجبي يبقى سبور اماتور ما فيش انجو كيما لي سبور الاخرين الحقيقه، فهمت؟ ومازال محافظ على الطابع نتاع اللعب النوبل. هو الرجبي يقولوا سيتان سبور دو كومبا، صحيح لو سبور دي فاغابون جوي با دي جنتلمان، اللعبه اللي هي نتاع ناس زوفره وكذا، مي ملعوبه بناس متربيه وممكن اللي يفهم الرجبي ولا عايش الرجبي ولا لعب الرجبي يفهم فيها فيش نقول، فهمت؟
1: هي الحاجة الباهية ممكن سي كريم اللي تحسدكم عليها بقية الفرق، القلوب الصافية اللي موجودة في الرؤساء السابقين، في الرؤساء القديم الموجودين تو، حتى اللاعبين قدام نلقاهم يدعموا الفريق في كل ما تتيح الفرصة نلقاه، حتى اللاعبين الموجودين في أوروبا بالنسبة للعب للمستقبل الرياضي بمساكن نلقاهم يدعموا الفريق وواقفين للفريق. هذيك الحاجة اللي تمتاز عليها رياضة الركبي في مساكن على بقية الفرق.
2: لا صحيح بالحق، في الـ الامور الماديه الحقيقه ديما كما قلت لك بالنسبه للرجبي ماهوش ما يتطلبش المصاريف الا تتطلبها ديسبور اخرين وجمعيات اخرين، فهمت؟ حتى التقرير المالي كان شفتوش بارابور على دي كاتيجوري الاخرين ماهوش في الحجم الكبير الا متواجد كما نقولوا احنا في الفوت ولا متواجد في الهوند ولا متواجد في الباسكت ولا متواجد في الفولي، ديما تبقى فهمت ولا الحجم نتاع التصرف المالي ماهوش كبير برشا بارابور على الجمعيات الاخرين، فهمت؟
1: اكيد احنا نتمنى لكم ان شاء الله هذه مداخله اولى للهيئه المديره.
2: هذه مداخله اولى حبيت نشكرك من خلالها.
1: العفو.
2: حبيت نشكر سي محمد لحذاك فهمت ولا والوخيان تاع
1: كروسون. متعبك شويه متعبك شويه في البلديه في توقيع اللاعبين.
2: لا ما عندناش حتى نزيه احنا وخيان ولاد بلاد كما قال كما نحبوا الرجبي كما نحبوا الفوت. يعني بالنسبه لي اني اول تريكو لعبته في الرجبي لعبته مع الكروسون مع الهلال الرياضي بمساكن فهمت. وبالنسبه حتى لرئيسنا راهو سي سفيان راهو تكوينه هون وانت تعرف
1: الحكايه فهمت.
2: وحتى عملوا هيئه راهو عملوا هيئه راهو مش احنا حبيت من خلالكم زاد بما اني اول مره نتدافد معاك في الموضوع السني حبيت نشكر من خلالك سي سفيان والهيئه القديمه من لازمنا نقولوا للمحسن احسنت على خاطر عملوا ما قصروش بكل الحقيقه كانت نتائج ممتازه وممتازه
1: متعب برشا الحقيقه سي سفيان
2: من بعيد لعبوا فينال في ليزان لعبوا فينال في ليجزويت انكار في ال 16 وليدات عندنا تنشط في ليكيب ناسيونال سواء في الركبي اسات سواء في الركبي 15 الحقيقه فهمتني ولا السني بارك الله فيهم حبوني باش نكون معاهم حبوا سي لسان باش نكون معاهم لا لي شيء باش ندعموا باش نزيدوا نطوروا اللعبه اكثر وباش نزيدوا نلتفوا اكثر ولا اقل معناها لا اكثر ولا اقل. ومن المنبر هذايا نحب اللي يسمع فينا من محبي الرجبي ومن الناس اللي لعبت رجبي باش يلتحقوا بينا وباش يلتفوا معنا بالجمعيه باش الصغيرات هذوك الحقيقه فهمت ولا عندنا كنز الحقيقه في الجمعيه باش نستحفظوا عليه ونطوروه.
1: اكيد باهي ان شاء الله بالتوفيق للقائمه والهيئه المديره الجديده للمستقبل. ثماش ممكن عندنا معطيات تكون يعني ملعب الرجبي بمساكن الارضيه نتاعو ماهيش ولا بد سي كريم فماش
2: الحقيقه راسلنا فيه البلديه في العديد من المرات ودخلت حتى الجامعه للرجبي ورسلنا حتى المندوبيه ورسلنا الوزاره ولكن ننتظروا الحقيقه ولا امبراتيكابل فهمت. بالنسبه للتيران تاع الرجبي ولا الحقيقه معناها ما عادش صالح للاستعمال جمله وتفصيل ما نعرفش انت ممكن راك عند وحتى جماعه الفوت ممكن اذا كانت رناو فيه وراوه معناها الحقيقه لازم التدخل العاجل والعاجل فهمت.
1: ان شاء الله ان شاء الله تلقاو لاذن السابق سي كريم ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تتدخل السلطه في اقرب وقت فهمت ولا ونصلحوه خاطر قابل باش يتصلح وان شاء الله يدخلوا فيه في اقرب وقت ان شاء الله.
1: برا هوايات مديره في بعثكم هو محمد سوسي يحب يتكلم معك تفضل
3: خويا كريم. نثمنوا المجهودات نتاعك للهيئه المديره وللفوت هذا مش من تو من قداش من عام ونمشي ونلقاو سي كريم في اي ورقه في البلديه بارك الله فيك ورحم والديك
2: محمد اني راني واقعد على روحي باش ديما اي حاجه في مساكن وفي اي مجال وفي اي جمعيه وفي اي بلاصه فيها مساكن واسم مساكن راني بطبيعه الحال مش تلقاني موجود فيها باذن الله السميع العليم.
1: والعلاقه بين الرجبي والهلال كيف اني محمد؟
3: والله قاعده
1: تحسن لنا برشا كيفاش بتحسن؟
3: لا قبل كانت الناس كل تعرف الحمد لله مع سي كريم وعملوا الرئيس سي سفيان كانت الامور باهيه الحقيقه ما عندناش حتى مشكله مع بعضنا. احنا كهيئه مديره نتمنوا النجاح والتوفيق للهيئه الجديده وان شاء الله ديما ناجحين في مساكن سواء فوت هوند ولي باسكيت رانا الناس كل كيف وان شاء الله ناجحين ان شاء الله.
1: باهي سي كريم هذه مداخله اولى كما قلنا ان شاء الله في الحصه القادمه باش تكونوا ضيوف كما استقبلنا الهيئه المديره للهلال الرياضي بمساكن من واجبنا باش نستقبلوا كل الهيئات الجديده باش نعرفوا الاهداف نتاعهم ونتعرفوا اكثر على اعضاء الهيئه المديره للمستقبل الرياضي بمساكن المتكونه كما قلنا من 10 اعضاء. سي كريم مشكور على التدخل نتاعك ونتمناو كل التوفيق للهيئه المديره وللمستقبل الرياضي بمساكن ان شاء الله الركبي ديما منور الرياضه في مساكن وديما منور مدينه مساكن.
2: شكرا بارك الله فيكم يا سيدي وان شاء الله ديما مواكبين الرجبي وان شاء الله ديما الرجبي زاد فهمت الله حاضر وموجود وقايم بواجبه من تأطير الابناء مساكن ومنور مساكن يا سيدي
1: ان شاء الله. مشكور ان شاء الله نشوفكم على قريب بحثنا في الاستوديو سي كريم المخنيه كاتب العام للمستقبل الرياضي بمساكن. إذا نحكينا على الركبي خلينا نرجع وتو نحكيه على الهلال الرياضي بمساكن. محمد أكيد باش نحكيه وتو بسرعة على الأهداف في كرة القدم, لكن قبل ما نحكيه على أهداف حافظ إذا موجودين التصريحات موجودين نأخذ المقابلة الودية لدارة محمد بين الهلال الرياضي بمساكن وضيف القلعة الرياضية. هو تشكيلة الفريق بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن, فهم بودينيار بودينار كانت في الشوط الأول, منيار اللازمني على عطية, علي سبوعي, عمران الخشناوي, خليل زيد, وائل بوقديدة, بن حمودة, ياسين هو لعب مقابلة ضي معطي منتذب ياسين بن حمودة
3: إن شاء الله
1: هاي
4: في حمام سوسة, وكان مشى المشعل الساحلي كان عمل عام ممتاز. يعني كنت نصحت حتى ابوه معناتها قلت له خليه يخرج يلعب معناتها في نعرف الاولاد عندهم امكانيات عيله, نصحت بوه قلت له خليه يخرج معناتها ويمشي يلعب خير له ملي اي راهو اسمعني يا حسام راهو ما ثماش فرق لا بين الرابطه الثالثه ولا الثانيه, راهو ديما اي ملاعبي يخرج يلعب ويبرز امكانياته والباب ديما مفتوح معناتها للناس الكل فهمت في الرابطات الكل
1: اكيد. كما قلنا امين الخلوفي المنتدب الجديد, عزيز زرقاتي وحمزه ازعاج في الشوط الثاني, عزيز عجاج, سامر تقايا السعفي ظل هذا الاكتشاف هذا الموسم باش يكون السعفي لعب
3: خو يوسف ولد اخت يوسف السعفي 17 عام.
1: دقيقه سمعت عليك
3: الاخبار الجايه ان شاء الله نلقاو ان شاء الله متواجد.
1: العيوني فادي بالعربية, الدرب خليل الدربالي, غسين الزكري, فادي الفال هذا مازال مش
3: رجع فادي الفال حمان ان شاء الله
1: معناته منتدب
3: مش منتدب عنده لا عنده الكونترا مازال سيري مفلو
1: مازال سيري مفلو
3: ما سماش انتداب
1: معناتها عودة عودة فادي الفالحي بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن. كما قلنا فما باش
3: فما جوارات ممكن ما ذكرتهمش خرين, فما لوريمي والجمعية, فما يوسف العيوني نعرفش اذكر
1: العيوني تذكر
3: فما للاكسيال سيت اسمه, فما جلاسي, فما اسمني, فما 7-8 ولاد جمعية الا احنا نحضروا فيهم باش نعملوا كونترا باش نحضروهم للمستقبل الجمعية ان شاء الله يحتكوا باللاعبين الكبار يا يترينوا مع في السينيور يا يلعبوا ماتشوات اميكال كان فما واحد فيهم بيرز ولا اثنين يلعب ماتشوات ان شاء الله نحضروا في برنامج للمستقبل ان شاء الله. انا جاوبتك على السؤال الهدف الاهداف من الاهداف
1: هو اسمع الاهداف واضحه اما ماذا بينا تكون بحذانا ديما محمد ترش علاش خاطر في الحصه الفارطه كنت 5 انتدابات او ثم تقريبا 8 انتدابات
3: اللي في الصغار نحكي
1: حقيقه الميدان ترجم تلغي
3: صحيح 8 انتدابات في الصغار في الكبار
1: ماليش فيهم 8 انتدابات 7 انتدابات ثم 5 انتدابات رسميه مازالوا نقول ثم زوز انتدابات
3: ثم 7
1: وثم زوز انتدابات نحكيه على حمزه زعق وياسين بن حموده
3: يعني 9 انتدابات نعتبرهم ولاد جمعيه
1: لكن نعتبر انتدابات
3: نعرف انا ما تنجمش ولدك يرجع لك والباب محلول وتلقاه عنده شويه امكانيات تلوحوا
1: صحيح
3: هذاك التمشي اللي مشينا فيه وان شاء الله فما
4: مستقبل اوكي جميل. اما ياسين بن حموده كان تكون في حمام سوسه ما يعتبرش ولدك معناتها جمله معناتها
3: ابن مساكن
4: ابن مساكن
3: الجهه
4: اما ما كونتوش مساكن
3: صحيح ما كونتوش
1: حمام سوسه جيران حمام سوسه ولا مساكن ميسالش ما فماش مش
3: ابن مساكن ولد مساكن وابن حموده عائله كبيره في مساكن ومعروفين بالبلد
4: تي اكيد هو اون فان دي كونت رجع يلعب في بلاده حسام احنا ما زاد كلمه حق في الناس اللي كونته فهمت
1: هي حاجه باش نعرفوا الانتدابات اللي قاعده تصير في المساكن الحقيقه محمد نحكيوا على مقابله يوم امس الحقيقه سالت العباد اللي حضرت في المقابله ما فماش اداء كبير بالنسبه لي
3: ولا 21 يوم يا حسين
1: اي نعرف
4: اسمعني راي المقابلات الوديه ما تعطيكش
1: وكيفهم
4: بالكره باش نعطيك اني مثال به ثم فريق في الرابطه المحترفه الثانيه اول ما بدا التحذيرات نتاعه وربح فريق في الرابطه الاولى في ماتش اميكا واضحة بدا يتكلم المدرب نتاعو من بلاتو
1: يحكي
4: تو بعد الماتش هذاك تعرفش عمل 3 هزايم متعادل هاكا الناس كل معناتها دايرين عليه صحيت وجايبين معاه معناتها ادجوان اخر وفهمت معناتها حتى ما يدي الماتش وات اميكال ما هي الا معناتها خير من لونترينمون فهمت
1: هو الحقيقة
4: باش يعرف اش يعمل اش ما يعملش
1: هو نحكيه وممكن حكيت على المقابلة على الأداء مش على حاجة باش نقول لك مكونه هلال مساكن
3: ملعبات
1: لكن فريق عنده تقريبا هلال القلعة الرياضية تقريبا قداش عنده يظهولي من
3: جويلية شهرين وستة مقابلة
1: من جويلية يظهولي من جويلية قاعد يدرب فريق عنده ثلاثة أسابيع وثلاثة أسابيع ما نجموش نحكيه على ثلاثة أسابيع أسبوع فقط نحكيه وممكن أسابيع زوز أسابيع ما غير انتدابات بالأصناف الشابة قاعدة تتدرب هلال مساكن عنده أسبوع
4: احنا معناتها نتمناو كل خير معناتها الفريق الهلالي بمساكن وماذا بينا معناتها يكون في احسن حل عام سنين وماذا بينا معناتها يكون معناتها في مراتب متقدمه فهمت وان شاء الله ربي يوفقهم معناتها الناس الكل مش معناتها ماتش اميكال مازال ما يوريك حتى شيء راه حسام ما تنجم تحكم على الفريق كان بعد ما تلعب زوج ثلاثه
1: فما منتدبين ما لعبوش محمد
3: فما منتدبين فما ولاد ما لعبوش كيما عزيز الماجري كيما اسكندر قاسم
1: ممكن الحديث كثر على عزيز الماجري وعلى اسكندر قاسم محمد عطينا
3: مشاكل ماديه يحبوا على الفلوس هم عندهم حق كيما عزيز الماجري
1: ذولي محمد حتى الحصة الفارطة باش نكونوا واضحين محمد مانيش في كل حصة شو نقولوا عزيز واسكندر قاسم باش يرجعوا الأسبوع الفارط وتعود ترجع بحذنا الأسبوع اللي بعده ونقولوا الأسبوع القادم
3: مشاكل مادية بحتة
1: لقيتوا حلول ولا
3: يلزم إن شاء الله
1: ذولي عزيز الماجري مقدم قضية بالفريق
3: قضية بالجمعية وقابل باش ينحي القضية كونه يخلص في ترونش باهي أثناء ويتنازل على القضية وساحة الكالترونش هذيك ويبدأ يرجع للهلال الرياضي بمساكن دونك
1: كرئيس الهلال الرياضي مساكن فلوسهم كرئيس معناتها موجوده ولا لاعبين
3: نحاولوا باش نوجدوها الحقيقه حسام
1: كي نحكيو غدوه راهو نحكيو غدوه محمد
3: بعد غدوه ماكسيموم بعد غدوه قاعدين نحاولوا باش نوجدوها خاصه في الزوز هذوما ولا اله الا الله محمد رسول الله احنا باش نحلوا اسمعني غدوه كناش باش نبداو واضحين باش نطرقوا البيبان باش احنا كي نقولوا
1: واذا لقيت البيبان مسكره محمد خلينا نقولوا بلون ا بلون بي
3: لقيت البيبان مسكره انت كل عام اللي نعرف مال الهيئات السابقه انت كل عام كي تمشي تدق الباب على شارك مثلا نحكيو على شارك مقاولات قلولو مثلا سي منصف ولا سعبيب ما نصورش ثم نهار رفض فرض رئيس ولا رفض جمعيه من جمعيات مساكن
1: غلبني فيه
3: نتصور ان شاء الله مش نلقاو حل معاهم وان شاء الله سادسي صدق جمعه ان شاء الله مش نمشيو للجمعه هذه ان شاء الله نحاولوا 90% نكونوا ان شاء الله حاضرين الجمعه هذه ان شاء الله باش من نحيو الامور الماديه ونحيو المشاكل هذه الموجوده في الجمعيه ان شاء الله
4: هو هذول الملاعب يا محمد سامحني حسام يا اخي الفلوس اللي طالبوا بها معناتها فلوس قديمه ولا فلوس جديده ولا كيفاش معناتها وضح
3: عزيز الماجري عنده فلوس قديمه بخير الكل
4: هو قداش مصحح مع الجمعيه قداش مصحح مع من عام
3: مازالوا عامين
4: مازالوا عام اخر
3: في الجمعيه في فلوسه القديمه
1: فهمت ان شاء الله
4: هذاك علاش قاعد يصعد تلقاه عنده حاجه اخرى هذاك علاش
3: حاب يخرج هو اسماني سي ان جور كومبيتيتيف دو هوت كاليتي ملاعبي الحقيقه عنده وزنه في
1: الملاعب ممتاز
4: وملاعب تلقى عنده حاجه اخرى
3: ملاعبي صغير بطبيعه الحال
4: ديما كي يبدا مازال عنده موجودة كي يبدا مازال عنده عام في العقد نتاعو يبدا يتشرط ويبدا يعمل في برشا حاجات يحب يضمن
1: هي مسحقات ماليه قبل كل شيء هي مسحقات ماليه اليوم ما تعطيهالوش غدوه تولي لك ديون باش كل واحد
4: نعرف
3: خويا احنا يعني عندي ثقه في اللاعبين الموجودين عندنا عندي ثقه في الاطار الفني نتاعنا الحقيقه سي ثامر بوغيلا تو قاعد نراقب مع الفنيين خاطر عندنا فنيين يراقبوا معاه يعني مش وحده فما ناس معينه تخدم في الجمعيه كما سي مجد رويس فما ناس فنيين اخرين ما نجموش نقولوا على اسمائهم قاعدين نراقبوا الحقيقه قاعدين
1: في مجلس
3: لا ما يحبوش يضروا الحقيقه راهو اللي هو سي تانوم كومبيتون اللي هو ينجم يمشي بين البعيد ان شاء الله
1: يعني قاعده تحسن
3: قاعده تحسن ومشروع مش نتاع شهر شهرين باش يمشي على روحه ان شاء الله تمشي النتائج وتمشي مع النتائج يكون ان شاء الله من احسن المدربين تاع الدوري الهلالي مساكن

0: انت
1: صحيح
0: مع انت لازمك تدعمه في الوقت هذاك ولازمك تقف معاه فهمت وتقف مع كامل الاطار الفني
1: في الامور هذه وكلنا على سي محمد انت تعرف احنا عمرنا الحقيقه كي نعطيو ثقه في حد نكمل معه للاخر
0: اكيد
1: اما ديما في الاخر في الاخر في الكاد بير الجمعيه مصلحه الجمعيه تقتضي رانا
0: تكاو ربي يوفقك
2: ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله
0: نتمنى لكم التوفيق معناتها الناس كل سوا
2: شكونك محمد خلنا نسمعهم المدربين زوز سي ثامر بوغيله والمدرب حلمي حمام البدايه بشكون ثامر نبداو بثامر بوغيله مدرب الهلال المساكن ثم نسمعوا حلمي حمام مشكوره خلينا نقول الفريق العالمي للهلال الرياضي بمساكن اللي ما كنا من التصريحات وما كنا من كل شيء الحقيقه كل شيء نطلبوه من لجنه الاعلام بالنسبه للهلال المساكن نلقاوه بارك الله فيهم وتحيه لهم ان شاء الله بالتوفيق في العمل نتاعهم نسمعوا ثامر بوغيله وحلمي حمام
3: والله بالنسبه لنا اوبجيكتيف تاع احنا حابين نشاركوا الاولاد الكل باش نوقفوا على الجروب اللي عندنا باش نعملوا ايفالياسيون للاولاد الموجودين ما تقريبا خذينا فكره سي لو بلان فيزيك عندنا تو براتيكومون ملي تلمت الجروب دو سيمين ملي بدينا نخدموا انا حشتنا بالانتونسيتي هذه انتونسيتي نتاع ماتش راضيين على الماتش معناها في قلب بعض وعندنا اكيد فما نقاط ايجابيه فما نقاط سلبيه في صلحها ونواصلوا نخدموا على روحنا ان شاء الله نخدموا نحاولوا معناها اون بروغريس معناها في اسرع وقت ممكن ان شاء الله قدره الله الماتش الاول نكونوا حاضرين بنسبه محترمه وهذا هو معناها الناس كل مركز الناس كل واعيه يلزمنا نخدموا بون اليوم هاك شفتوا معناها نلعبوا ضد ايكيب هذا الماتش السادس نتاعها ماتش الاميكال السادس معناها حاضرين علينا سير بون فيزيك كذا حاولنا نتاقلموا مع الماتش مازالوا عندنا كما قلت جمعتين ما علينا كان نخدمه ونمش نزيدوا نحضروا بالقداوة والله أنا ديما نقول أهم شيء أنتي معناها تكون حاضر معناها بالنسبة من بعد ما نعرفوش خاطر توا الجمعيات هذوما اللي بسيلعبوا لهم أغلبيتهم قاعدين يتبدلوا ما نعرفوش أنه الجمعية الحاضرة أنه الجمعية مش حاضرة دونك نحضروا احنا رواحنا وإن شاء الله جاي خير
4: بارك الله فيكم على الاستضافة بون تجربة جديدة مع القلعة نشكر هاي المدير اللي حط فيها ثقة بطبيعة قدمين على موسم كل موسم بطبيعة الحال مش يكون موسم صعيب لازمنا نحضر واحنا كوم يفو مقابلة تحضيرية سيزون مازال معناتها أول جولة تقريبا بعد أسبوعين بون وراتنا اليوم الماتش وراتنا برشا نقاط إيجابية كيف ثم نقاط للمراجعة حاولوا باش نخدموهم باش نضرب أحسن صورة إن شاء الله في أول مقابلة مش كون إن شاء الله في مدنين نهار 20 سبتمبر إن شاء الله رزنيمة تقريبا كما كل عام بون ثم يكون ثم على الورق ثم فرق عندها تجربة أكثر من فرق قرينا لكن ديما حقيقة الميدان هي تكون فيصل وإن شاء الله يتعدى موسم رياضي إن شاء الله طيب على القلعة الرياضية وعلى الهلال المساكن وإن شاء الله على الفرق التونسية الكل إن شاء الله
2: باهي كنا نسمع التصريحات سي ثامر بوغيله مدرب الهلال كذلك سي حلمي حمام مدرب القلعة الرياضية سي حلمي حمام أحكي على القلعة تحضيرات فريق القلعة الرياضية والأهداف في هذا الموسم فهم بوغيلا كان أحكي على المقابلة الودية لجامعة الهلال المقابلة الأولى بالنسبة لهلال المساكن جمعته بفريق القلعة الرياضية باهي نرجع محمد السوسي ولا شكون
0: يعني ما عندكم مباريات ودية أخرى محمد ولا لا
1: مالا إن شاء الله مش يكون عندنا مقابلة آخر جمعة هذه كانت فما مقابلة متفق عليها مع المنتخب الوطني التونسي الإيفان اللي هو أقل من 20 عام ألغيت إن شاء الله مش نلقاو جمعة أخرى مش نلعبوا مع جمعة
0: لازمكم تعملوا سلسلة مباريات محمد حتى ما أنت باش تدخلوا في الريتم خاطر تتسمعوا ملعبتوش برشا مع أنت مقارنة بالفرق الأخرى
1: توها الوقت وجيز مش نعملوا كان مقابلة ذي نهار لحد جاي بعد ندخلوا في البطولة جمعة البطولة جمعة البطولة فيش حتى شيء مع ذاك هو الوقت خسرنا إن شاء الله الأولاد اللي كانوا
0: ما تنجموش تدبروا ماتش آخر وسط الجمعة هذه ميزان عندكم اعتبر ميزان جمعة كير
1: نجموا عنا كنا نجموا نلعبوا مع سبورتينج ممكنين وسط الجمعة هذه ما اللي طال فني خير قال نلعبوا كان هالحد هذه أمور فنية ما ندخلش فيها كرئيس جمعية
2: يعني مثل مقابلة باش تكون يوم الأحد القادم مقابلة
1: إن شاء الله يا حد يا سبت إن شاء الله
2: ضد المنتخب الوطني
1: لا ألغيت مش نشوفه جمعية أخرى إن شاء الله ألغيت أمس كلمونا للملجأ

0: مع تونسيه كره القدم ومعناها كانت قد الغيت.
1: محمد حكيت مع المدرب سي ثمر بوغيلا, تحدثوا اكيد بعد المقابله وحتى قبل المقابله. ثم بوغيلا راضي بالرصيد البشري الموجود في
0: الهلال؟ اذا كان ترجع معنا عزوز اسكندر قاسم وعزيز المجري ونكمل عزوز الانتدابات, لو عنا مثلا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تتم الصفقه اللي هو اتاكون من احسن اللي زاتاكون المهم نعملوه في الدو.
1: الحقيقة ثمر بوغيلا نعتبروه الحقيقة
2: يعني قلت لك
1: مدرب مدرب حربي الحقيقة. نعطيك محمد قليل المدربين لا يرضى لك كونه اسبوعين يدرب في فريق خلينا نقوله في الشبان تاع هلال مساكن, مازال لا ثم انتدابات لا ثم حتى شيء, اسبوعين يعني عنده اسبوع ظهر لي حس افكتيف حتى كامل ماهوش كامل.
2: هو يبدا يبني بالفريق بشويه بشويه حسام, هو اكيد معناتها جاو ملاعبيه من الاول حتى زوج ثلاثه ملاعبيه يبدا معناتها يحضر فيهم.
1: صحيح
2: صحيح. واللي طالعين معناتها من اللي جون زد نفس الشيء يبدا معناتها مختار
1: برنامج مديرك او التكوين
2: والملاعبيه الاخرين زاد ما نتصورش كان مرتاحين يعني خاطر تو الملاعبيه اللي يلعب في الرابطه الثانيه والاولى حتى ما يتدربوش معناتها في الجمعيات يبداو معناتها يترنوا وحدهم فهمت.
0: سي حسام راهو عندنا جمعيه معناها اللي حب عليه جبناه له راهو ملاعبيه راهو اللي حب عليهم وفرناهم
1: له. حقيقه الميدان تفرض عليك باش تعمل تسعه انتدابات
0: وفرناهم له وهو مقتنع بالجمعيه. ما نجمو صعيب باش نلقاو مثلا جمعيه حاضره 100% مع الجوله الاولى, ما الجوله الثانيه والثالثه باش تلقى جمعيه ان شاء الله. مش تلقى جمعية, عندك جمعية سمحة باهية بشهادة الفنيين كل مانيش يعني باش نقول خاطر ان الفنيين هما اللي يعرفوا. ان شاء الله امورنا باهية وان شاء الله العمل لربي الفايدة في الدعم. وديما نرجع للرجال ديما نقول لك ان شاء الله نلقاو ترحاب من رجال الاعمال تاع مساكن واني باش نمشي شخصيا كمعايا لجنة الاشهار والاستشارة بقيادة سي حاتم المحمودي ان شاء الله باش نمشي نطرق البيبان وان شاء الله يعني نعرف روحي ان شاء الله باش نحاول وما نخرجش بلاش ان شاء الله.
1: مهم هو الحقيقة كي نحكيه على فريق يحب ينجح فريق يحب ممكن نحب نبدلك العقلية اللي كانت موجودة فيه للمساكن ممكن نجيبوا انتدابات كدس كدس في الانتدابات في جيب ال 12 ملاعبي في العشر بالعشر لاعبين وفي الاخر تلقى النتيجة ضمان البقاء معناتها هي للمساكن يلعب على ضمان البقاء. يعني كي تشوفوا التكوين من الاصناف الشابة حتى اللاعبين يكونوا حتى الانتدابات
0: كي تجيب 12 انتداب حسام سامحني قصيت عليك كي تجيب 12 انتداب راك كل ولدك اللي تربي في قش منها مش
1: فاكيد 12 بلاصة
0: للبلاد دونك نتعمل ايكيب هوموجين منها صغار منها كبار باش تلقى وقت اللي تلقى لي مومون وقتها تبدا رابح وكل شيء تنجم تلعبه وتعطيه وقته يحتك باللاعبين الكبار ويتكون ويولي ينجم يلعب تيتيلور في جامعته ان شاء الله.
1: واكيد ممكن حتى العقليه محمد خلينا نحكيه الموجوده مش في مساكن في اغلب الجمعيات رئيس هذايا موجود ما نعاونوش الجمعيه راهو الدعم ما يكونش للاشخاص, الدعم هو لجمعيه الهلال الرياضي بمساكن. يعني اليوم محمد السوسي غدوه سلاح الشطي بعد غدوه ثم الوردي بوجناح بعده ثم حبيب المخينيني معناتها شجي رؤساء بعد محمد السوسي وكما كان سي سلاح الشطي تحيه لي وبعدهم سي نور الدين بوجناح اكيد باش ثم تداول على رئاسه الهلال الرياضي مساكن. لكن المحب لازم يبقى محب للهلال الرياضي مساكن يدعم مهما كان اسم الرئيس يدعم في جمعيته في بلاده في الفريق اللي ممكن
0: الحقيقه حسين من يلاقي دعم عند سي نور الدين وسي سلاح الشطي زاد موجود في كل
1: الفترات في الصور
0: في الـ في الـ في قداش من مره في ليزونترمون احضر البارح في ماتش الودي معناها اسمعني احنا نخدموا زي نقول لك نخدموا في مصلحه شنو هي المساكن حتى لو كان عندنا خلافات في بعض الامور راهي تتقطقط ما لوحوش بعضنا هذيك جمعيه للرياضي المساكن وان شاء الله
1: هذا الكلام الحقيقه اللي لازم نسمعوه يلزم
2: الناس كل خلافات ما علاش خلافات
1: لازم تكون خلافات
2: ماشي اسمعني في جمعيه ما لازمش تكون خلافات راه ولا حتى هي جمعية تمثل مدينة كاملة راهو لازم الناس كل معناتها تلتف الكلام هذا قلته لك عنده قداش حسام
1: والحقيقة في ناس مع عدد الاشتراكات محمد الحقيقة كل ما نتفكر العدد 20 من 120 ألف 20 مشترك مش نحكيه على 20 ألف 20 مشترك من 120 ألف ساكن في مدينة مساكن نحكيه على 2,000-3,000 من أحباء الهلال الرياضي بمساكن اللي ريناهم في مقابلة الترجي في المنزه ريناهم في مقابلة الترجي
2: يا حسام هاني قلت لك يعني راك إذا كان تعرف كيفاش
1: رينا الهبة كذلك في وقت الخانات رينا الهبة وقت الحافلة تاع الهلال المساكن يعني ثم أحباء
2: هاني قلت لك يعني هذاك الكل كيفاش جاي معناتها على الصفحات معناتها الناس هذاك كيفاش تهب تو
1: اما تقول لي مجهود هو قاعد بالحقيقه قاعد يتبذل
2: عشان تقول لي انت في المعرض مثلا ثم شكون باش يمشي للمعرض باش يجي يا اخو
1: موجودين هما حتى العشرين يذول العشرين كانوا من المعرض ولا الحقيقه مش عدد
2: كامل شويه ما الناس كل من الاكثريه نتاع العباد باش يشري المعرض حسام وثم ما نعرفش يعني معناتها لازم
1: اكيد هي ثم حلول باش تكون موجوده من اجل دعم الجمعيه ماديا وباش تكون في المقابلات معنويين بالحضور الجماهيري اكيد محمد الدعوه رجال اعمال مدينه مساكن اللي عرفناهم والحقيقه عرفناهم قبل وديما هما السند لجمعية الهلال الرياضي بمساكن ديما وين تحتاجهم الجمعية أكيد باش يكونوا متواجدين أكيد باش تفتح الأبواب بالنسبة للهيئة الجديدة ولكل أعضاء الهيئة المديرة الجديدة بالنسبة للهلال المساكن والأبواب للهلال الرياضي بمساكن رأي مش الأبواب للمحمد السوسي لا غير محمد السوسي هي الأبواب باش تفتح للهلال الرياضي بمساكن من أجل تجاوز هذه الأزمة يظهر لي حاجة ما نتمنىوش نشوفها هلال المساكن أزمة في بداية الموسم الحقيقة صعبة شوية صعيبة باش نتقبلها أزمة مالية في بداية الموسم فما بالك في بقية الموسم إن شاء الله نتجاوز الوضعية هذه محمد كان عندك مساج حاب توصله
0: تحية كالعادة الخوية وصاحبي زيد نور الدين بوجناح خاطر إن شاء الله ديما عم تكلمتو وديما مدعم رئيسي للرياضي مساكن كما المقاولة تقولوا له
1: سيسي تحية ليه
0: نستنوا رحابة صدر للشركات الكبار اخويا قربوا لجمعياتكم راهي جمعيات الناس كل ورانا برنامج عمل يستحق كانوا يدعم معنا باش يدعمونا وتوقفوا معنا اخويا وان شاء الله نقاو ترحاب من الناس الكل وان شاء الله نجيك الجمعه الجايه بخبير باهي
1: ان شاء الله هو حتى محمد هذا ماكش موجود بحثانا هني مثال شاطلة ولا حبا وحتى في الصفحة الرسمية للهلال الرياضي مساكن هذه الدعوة موجهة الخوية وصديقي محمد رويس باش تكون في لجنة الإعلام تكون حوار مع رئيس الجمعية للهلال الرياضي مساكن راهو باهي كي تكون قريب الهيئة المديرة وتكون قريب للأحباء الأحباء قبل ما يسألك على الأخبار أنت تلقى الأخبار راح تقولهم راهو باهي
0: صحيح وحسام الوقت الوجيز وال وقيمة التوتر اللي قاعدين نشوفها تو من أجل مصلحة الجمعية باش الجمعية تكون في أرقى ما في أحسن الحالات هي يعلم بك الربي دونك خلينا نتفاضل شوية من الستريس هذا الموجود وإن شاء الله نكونوا موجودين ديما في الصفحات عندنا نطق رسمي إن شاء الله باش يكون هو الموجود وهو اللي ديما هو عاطي المعلومة للعالم خاطريني جيت اليوم إن شاء الله باش تكون مره في الفيل باش نجيب حذاك كما ان شاء الله موجود النطق الرسمي تاع الجمعيه
1: سي سامح حشوب
0: سي سامح حشوب باش يكون موجود ديما ان شاء الله
1: في الرزنامه كيفاش ريتوها الساعه قبل ما نمر
0: الرزنامه كيف اللي
1: ريتوها الرزنامه وقف شويه الميكرو
0: الرزنامه في الذهاب
1: الرزنامه موجوده ولا تاع المقابلات هاي
0: الرزنامه في الذهاب صعيبه شويه اسهل شويه من الرتور لازمك تاخذ بايك من الاول واضحه ما فيهاش حتى كلام لازمك من الاول تاخذ بايك خاطر من بعد مش يجيوك برشا ماتشات لبرا باش تلعب من الاول برشا في مساكن وبعد عندك برشا ماتشات لبرا دونك تاخذ من الاول ماتشاتك وتبدا من ماتش خرخ تكون مركز وان شاء الله نبداو في الخير ان شاء الله
1: ان شاء الله هي المقابله الاولى في قرقنا دي بلاسمون
2: قرقنا بعد الشابه لنا بعد المهديه برا
0: ماتش الاول في قرقنا من اصعب الماتشات مي اذا كان لقيت روحك في مستوى عالي معناه نجم نطمنوا على كيف وتنجم ان شاء الله نقولوا ربح في الماتش
2: يعني والله حسام نشوف اللي المجموعه هذه في المتناول على عكس المجموعه الثانيه معناتها الصراحه فهمت وإذا توفرت الفرصة باش يكون معناتها فريق الهلال بمساكن معناتها من الفرق اللي متقدمة في الترتيب علاش لا معناتها خاطر صار بصراحة ما نشوفها مجموعة في المتناول
1: ما عدا ممكن مستقبل السيمان اللي عملت برشا انتدابات حتى في المقابلات الودية مستقبل السيمان قاعدة تلقى صعوبة في الانتصار
2: يعني قلت لك يعني ثم فرق عنده يعني راه
1: نحكيوش على فرصة
2: اسمعني يا حسام
1: ان شاء الله الهلال
2: مساكن عنده خبرة أكثر من مستقبل سليمان راه في الرابطة الثانية راه تنجم تكون أنت جاي من الرابطة الأولى و
0: ما تعرفش تنتدب ما عندكش جوار أنت متاع الرابطة الثانية
2: متاع الرابطة الثانية تنجم تلقى صعوبات كبيرة فهمت
0: حسام احنا حبيت نقول لك حاجة احنا التدرج متاعنا في الأمور المالية كما قلت لك نحبوا اقل الاضرار. اش معناها اقل الاضرار؟
1: اخف الاضرار.
0: اخف الاضرار. تعليش اخف الاضرار؟ نحبوا من نجم اني تو النجم سينور الدين، وانت تعرف النجم اللي هو ينجم يدفع منطقات كبار ونجم ويعطي للجمعيه، ما احنا نحبوا نشاركوا الناس كل، نحبوا الناس كل تكون موجوده في الجمعيه باش ما يثقلش الكاهل نتاع الجمعيه، وانت تعرف قداش يصير للجمعيه تزيد تثقل عليه. دونك نحب الناس الكل تشارك باش نطلعوا بيلون في قبل عام قد على الاقل مينيموم حكايه فارغه، حتى كان فما ديفيسيت باش ما نزيدش غرقوا الجمعيه. يرحم والديكم الناس كل، جماهير ورجال اعمال وميديا والناس الكل، نحاولوا ندعموا الجمعيه، نحاولوا نقربوا للجمعيه الناس، نحاولوا اني من بنبري اني على اخويا اللي عنده خلاف مع محمد السوسي يخليها على جنب، رانا احنا نخدموا في جمعيه يعني نمثل جمعيه الهلال الرياضي بمساكن يقرب ويعاوننا سواء ماديا ولا معنويا، وهذه دعوه للناس كل بدون استثناء.
1: هذا الكلام اللي نحبوا نسمعه الحقيقه، نخليوا خلافاتنا جانبا ونحطوا
2: أنا قلت لك كان يحاول يسهل والله بالحق كما قلت له حسام، يحاول يسهل معناتها طرق الدعم، فهمت؟ يحاولوا يلقوا
1: حل يدخل معنا الحقيقة توفيق الشيش رئيس لجنة الأحباء، أكيد ممكن ثم حلول باش تلقاها كلجنة الأحباء من أجل تكثيف العدد وممكن مضاعفة العدد الاشتراكات كذلك. الحقيقة عندي فكرة بسيطة، ممكن فكرة بسيطة على برنامج لجنة الأحباء، ثم عمل باش يكون مستقبلا، لكن الدعم الجمعي في حاجة إلى الدعم الآني، نحكيه على تو الدعم المادي لضمان بداية موسم ممتازة بالنسبة لفريق الهلال الرياضي مساك.
2: إن شاء الله يبدو بداية ممتازة، ما أنت هذاك شو ما تمناه وإحنا راه.
1: إن شاء الله محمد عندكش حاجة ما تضيفها؟
0: شكر خاص لكم كالعادة يا حسام، إحنا
1: في دارنا.
0: الحقيقة إيش نقول لك يا حسام؟ الحقيقة صحيح صعوبات وكل شيء، مراي خدمة الجمعية ديما باهية وجمعيتنا ونحبوها وتربينا فيها، انت تعرف شنو عدينا وشنو نقصينا قبل، ديما نحبوها في مراتب خير، وان شاء الله ان شاء الله الناس كل دعمنا وراهو ماشيين في برنامج باهي والثقه هي الكل، وان شاء الله امورنا باهي، ان شاء الله نكملوا البرنامج اللي بدي فيها سينور الدين باش نكملوا احنا، والحقيقه ان شاء الله نلقاو الدعم الناس كل، وبارك الله فيكم الناس كل.
1: مشكور إذن، مشكور محمد السوسي إذن رئيس الهلال الرياضي مساك، إن شاء الله الدعم يكون متوجه إن شاء الله من الأسبوع القادم تتبدل كل الوضعية هذه إن شاء الله، من وضعية خلينا نقول بين قوسين ماهيش سيئة برشا، لكن وضعية حبيناها تكون خير بالنسبة لي هي للمساك، إن شاء الله الوضعية ذي
0: وأني كنت ننتظر باش تكون خير. أنت تعرف الوعود ونعرف سلطة الإشراف ونعرف الوعود اللي كانت
1: مش تلاقي سلطة الإشراف،
0: كلمت سلطة الإشراف
1: متبثة في المعتمدة
0: قلت لها على حاجة اليوم هذا نستنى إن شاء الله بحول الله
1: ان شاء الله ثمك الخير ان شاء الله. اذا ان شاء الله تتحسن الوضع بالنسبه لهلال مساك، ان شاء الله بالتوفيق محمد ليك للهيئه المديره ولكل الحقيقه من يخدم الهلال الرياضي بمساك، مهما كان اسم الرئيس مهما كان اسم الهيئه المديره، اكيد كراديو مساك باش يلقانا في دعم الهلال الرياضي مساك وكل فرق الجهه، فرق نحكي على كره الطائره، المستقبل الرياضي بمساك، نادي كره السله، نادي التنس بمساك، ولا الالعاب الفرديه وكل الرياضات نكونوا داعمين.
0: زاد كذلك شكر خاص للناس اللي قاعده تخدم في كره اليد في الهلال الرياضي بمساكن،
1: اكيد
0: حقيقه مانيش لاقي معهم برشا صعوبات الحقيقه. ان شاء الله
2: شنو الهدف نتاع كره اليد السنه؟
0: تكوين كيفيه
2: تكوين حتى حاجه، ان شاء الله ما نشوفوش المشاكل اللي شفناها في الاعوام الاخرى.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ايش نقول لك سي محمد؟ تو تكوين خير من اللي تطلع وانت ما عندكش.
2: لا ما قلتش اني تطلع يا اما زاد اللي وصلت له معناتها للموسم الماضي معناتها عبارة طاحت وبعد عودت منعت رأي هي فهمت خاطر مساكن
0: معناتها في العمل قبلها طلعت وبعد عودت طاحت
2: فهمت. قلت لك مساكن في كرة اليد معناتها فريق عريق جدا
1: والله محمد
2: وعنده تاريخ
0: الحاجة فرحان لها سي محمد، الحاجة فرحان لها كوني تلمت الناس كل
2: في أكيد
0: اللي هو
2: أكيد
0: اللي هو أكيد حتى عام ما كان موجود الشيء هذا، الناس كل تلمت كي معناها المعارض ولا معاه ولا ضد الكل تلموا من بعضهم باش يحاولوا يخدموا جمعيتهم. الحقيقه مريت من حتى قاعد رافع حوايج بودر طيبه بودر باهيه، ان شاء الله ربي يسهل لهم ان شاء الله
2: حتى في كره القدم ماذا بينا نشوفوا كما في كره اليد ان شاء الله زاد في كره القدم نفس الشيء
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله.
2: خاطر الفريق محتاج للناس الكل راه
0: محمد صحيح اني قاعد نلم سي محمد
2: والبث
0: على ربي وعليهم هما
1: أكيد هو بالوضعية تاع كرة اليد محمد أسهل من كرة القدم الحقيقة.
2: ما هو الماديات أقل
1: في في شهر ديسمبر إذا نقولوا البداية إن شاء الله إن شاء الله تكون بداية ممتازة. البداية ما كانش ممتازة بالنسبة لفرع كرة اليد، نجم بلعبة وزوز نجم الوضعية تتغير. عكس كرة القدم البدايات هي اللي باش ممكن تبني عليها في مرحلة المرحلة الثانية، مرحلة الذهاب، مرحلة الإياب اللي باش تكون صعيبة بالنسبة لي هي الامساك مرحلة الإياب. وحتى المقابلات ونوعية حتى الفرق كي نشوفوا تول محيط قرقنا نشوفوا مقلعة رياضية مردود، معناتها ما فماش فرق اللي تقول هذه نجم ننتصر عليها وهذه فرق الفريق هذا صعيب. عندي خمسة مقابلات هذو بننزل الفرق متقاربة المردود نتاعها، حتى رينا القلعة الرياضية اللي عندها تقريبا شهر ونص قاعدة تتدرب، لكن في مقابلة مع هلال الرياضي بمساكن ومع غياب الانتدابات ومع التحذيرات اللي كانت متأخرة، ما رينا شكل فوارق الكبيرة برشا لفريق القلعة الرياضية مقارنة بالهلال المساكن. ان شاء الله مقابله القلعه نمليو عليها، ان شاء الله مقابله القلعه تكون البدايه بالنسبه لهلال المساكن في الانطلاقه الفعليه للتحضيرات ان شاء الله، باش بقيه الانتدابات او بقيه اللاعبين ان شاء الله يلتحقوا في اقرب وقت. مهم جدا باش يكون الاطار الفني عندكم اطار فني صبور الحقيقه، باللعب باللعب قاعدين قاعدين يلتحقوا، وهو ميزال صابر راسي ثامر بوغيلا ان شاء الله الرصيد البشري في الاسبوع القادم يكون كل متواجد معه.
0: ممكن تو 80% من الرصيد البشري موجود، دخلنا عندنا تو اكثر من 10 ايام في التحضيرات الصحيحه، صحيح لا مازالوا ما نلتحقوش، ان شاء الله نقاوم معهم
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله والعمل ربي، واني متفائل خير خاطر البوادر ظاهره كي تبدا من الماتش الاول تظهر البوادر، حتى لو كان دي ما ترينش برشا ما لعبتش برشا فما بوادر خير، فما قلوب صافيه، فما ناس قاعده تلم، فما ناس قاعده ترجع، فما ناس بعد تعطينا برشا خاش من عام ترافع في القرده موجوده. كاو العمل ربي خويا، اني ولدكم ولد مساكن اخويا، مرحبا بالناس الكل وعلى صدر الرحب، ومرحبا بالناس الكل واللي حب يخدم مرحبا به في الهيئه المديره للبرامج الهيئه المديره.
1: مشكور اذا مشكور محمد سوسي رئيس الهلال الرياضي بيمساك، ان شاء الله بالتوفيق للهيئه المديره وبالتوفيق للهلال الرياضي بيمساك، ان شاء الله نسمع كل الاخبار الباهيه على جمعية الهلال الرياضي مساكن. باهي نعطيكم النتائج المقابلات اللي دارت اليوم. الترجي انتصر على مستقبل الرياضي المرسى 2-1، النجم الرياضي الساحلي كوتش تعادل مع العمران هدف لهدف، اشرف بن ضياف الهداف النجم الرياضي الساحلي المنتدب الجديد
2: هدف ممتاز جدا.
1: النجم المتلاوي انتصر على
2: النجم الساحلي ماركات بونت واخر ونحاو خاطر الكره خرجت من الكورنير وبعد دخلت، فهمت الغاو الهدف
1: ارغي الهدف
2: بل الهدف تعادل راي ماركات.
1: تذكروا ثم اللعب كان لعب مع هلال المساكن، نحكيوا على محمد بوزعبيه الحقيقه ما نعرفش هو ولا اللي في النجم الرياضي بالمتلوي اللي سجل هدف كونتر الاعمال الرياضي بحمد سوسه، تذكروا ولا محمد بوزعبيه اللي سجل الوقت زوز اهداف في مقابله الترجي الرياضي الجرجيسي و
0: لا هذاك اسمه محمد بوزميطة
1: بوزميطة هاي بوزميطة هاي بوزعبيه هاي
0: بوزميطة تو خرج على راهم شي على راهم
1: لعب زيادة ما هي ليلة مساكن مو ذيك أبوه. باهي كما قلنا إذا حمام سوسة اليوم انهزمت أمام النجم المتلوي هدف
2: النجم المتلوي ماركات هدف دقيقة 85 بعد زوزة زايم
1: محمد بوزعبية.
2: صراحة برافو النجم المتلوي حمام سوسة، معناتها شفنا الماتش الأول والثاني هزيمة تو اليوم زاد بصراحة هزيمة قاسية، يعني نشوفه في دقيقة 85 فهمت.
0: بالله حسام تحية خاصة للناس اللي تسال الجمعية هذه اللي شاكة بالجمعية، فما ناس أعطت صدر رحب للرياضي بمساكن وفرحانة وبطيبة خاطر، فما ناس مش نحي البريسك 50% بالفلوسها، معناها إذا كان مش إن شاء الله تصير الخلاص كما عاطفة وجاني اللي هو موجود حاليا خارج الوطن خارج البلاد يرحم والديه، كما شي سمير جويني اللي اختار التقسيط، كما شي اسمه سي بايرام عبود هذا نقصنا برسك 30% ولا 20% من الفلوس. أنا فما ناس وبقي الحقيقة شدت في فلوس هذيك حرة، أما تحية لهم خاطر الناس إيش نقول لك تين الناس ظاهرة مازلنا ما حكيناش مع سي شكري عيسى إن شاء الله نحكيو معاه، أما هذوما الناس هذوما بالحق مازال عندهم شوية المساكن
1: خلينا نكونوا واضحين، فما مداخل تجم تدخل بهم شكري عيسى وبين معبود
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: ان شاء الله تتجاوز الازمه هذه في بالنسبه لي، لان هي ازمه الفرق الكل 20 فريق نحكيه على 28 عندها مشكله المنع من الانتداب. ان شاء الله الجامعه توسير لكره القدم تعطي لل
0: تشوفوا حل اجال ولا التقسيط ولا
1: شويه اكسجين هيك الجمعيه هذه خليها تتنفس
0: خاطر كيما مستقبل جابي صراحه
1: 541 مليون
0: برشا فلوس الحقيقه يزمو راي الظروف هذه راي الظروف نتاع تونس تو في الكره في تونس خاصه في الرابطه الثانيه راي الظروف صعيبه برشا اكثر
1: واضح باهي محمد بسرعه باش ناخذوا الخبر هذا نادي كره الطائره بيمسكن نادي كرة الطائرة بمساكن أكيد نسمع عليك إن الأخبار الباهية هذا الفريق اليوم نادي كرة الطائرة بمساكن هذا الموسم باش يكون عنده أكابر ذكور وقاعدة بدأت حتى التدريبات بالنسبة لكرة الطائرة ثم ظهر لي ثم أهداف حطتها الهيئة المديرة لفريق نادي كرة الطائرة بمساكن التريض وتلجت الفرصه باش يعملوا أكابر عملوا أكابر
2: هي عندهم برشا يخدموا هما تقريبا 12 نعم عندهم اللي يبداوا
1: يخدموا في التكوين
2: كونوا بداوا من الاول معناتها اول ما بداوا بداوا ولاد 9 سنين و10 سنين فهمت
1: الاولاد هذا ممكن اللي حتى الفتيات مساكن
2: لا وكرياضه جديده راهو سواء كره الطائره ولا كره السله ماهوش بالساهل باش تجي معناتها تبني قاعده وتوصل معناتها فهمت شفنا حتى ملاعبيه من الاصغر في المنتخب سواء من كره صحيح السله صحيح ولا من كره الطائره معناتها عمل معناتها يذكر فيشكر فهمت وان شاء الله يواصلوا فهمت وان شاء الله نشوفوها في القسم النخبه علاش لا
0: ان شاء الله حسام ديما النظام النظام هو السياس والخدمه على القاعده هي السياس هو كان عنده يعمل سي شاكر كان عنده يعمل من الاول السنيور ما هو لا بدي يخدم من القاعدة خدم قداش من عام تو من القاعدة لين وصل جواراته تو اللي هما جينيور وصغر اللي هما قاعدوا يترينيو وريتهم ولا لو سينيور دونك الساس هو ولادك
1: والعمل للتكوين اكيد التكوين وقت تلقى عندك
2: بس الكل حسام يعني
0: في كرة السلة
2: ثم فريق ثم فريق في قسم الخامس معناتها كانوا استدعوني باش نتفرج عليهم ماني ومدرب اخر بصراحة ما راني إلا أولاد الجنيور فيهم صدقني حسام لاعبين يعملوا 66 كيف من هنا من ولاية سوسة فهمتني صدقني عندهم 5 أو 6 ملاعبين في الجنيور ينجموا يلعبوا معناتها في مستويات كبيرة فهمت ومازالوا صغار معناتها بريمير أني جنيور راهو التكوين هذول اللي نحكي لك عليهم زاد نفس الشيء معناتها بداوا من اللي عمرهم 6-7 سنين فهمت راهو الخدمة والتكوين القاعدي هو كل شيء معناتها تو فهمت حسام
1: إن شاء الله بالتوفيق لنادي كرة الطائرة بيمساكن وأكيد باش يكونوا ضيوف معنا سواء في استوديو سبورة أو مع زميلنا مهدي الساحلي الحقيقة كل الفرق عندها حق باش تكون متواجدة بيناتنا في راديو مساكن كل الجمعيات عندها من واجبنا نكونوا نتبعوا كل أخبارها وكل التفاصيل وكل ممكن الانتدابات وكل الأخبار اللي تخص فرق جهتنا اللي تمنوا لها كل الخير إن شاء الله بالتوفيق في بداية هذا الموسم الرياضي الجديد إن شاء الله بأقل خلينا نقول وأنت قلت بأخف الأضرار من ناحية الأمور المادية إن شاء الله تكون الأمور المادية لكل الفرق على العال إن شاء الله بداية موسم ناجحة وموفقة لكل الفرق فرق جهتنا محمد كلمة الختام كذلك محمد البحيري كلمة الختام ونهيو الحصة اليوم
0: شكر خاص للناس اللي دعمتنا وللناس اللي باش دعمنا نحن نقول إن شاء الله نلقاوك الخير من الناس كل احنا حلين يدينا باش نخدموا الجمعية ولقين صدورنا ومانيش مسلمين فما بيت تحكي نستنيو شهر ونص وشهرين شهرين فيهم المفيد احنا تورنا باش نخدموا الجمعية خذينا موندا انا شهر خذينا موندا باش نخدموها ومش نكملوها للاخر وبحول الله باش نتجاوزوا كل الصعوبات وبحول الله باش نحضروا فريق في العامين هذوما اللي هو يلعب على الصعود من بعد اش سوى معانا ولا ما غيرنا بعد الله اعلم المفيد احنا جايين باش نخدموا جمعيتنا بقلب ورب بقلب صافي وبخدمة احنا قاعدين نخدموا باش نزيدوا نخدموا اكثر وان شاء الله العمل ربي وشكر خاص للناس اللي واقفه معنا وشكر خاص للجماهير الرياضيه الكل سواء اللي تنبر علينا ولا معنا
1: وما ثمش تنبيه فما انتقادات ممكن محمد
2: والله يعني نتمنى له معناتها كل توفيق هو والناس اللي تخدم معه الكل معناتها هيئه معناتها الشاب ان شاء الله الناس الكل معناتها يقفوا معهم ويدعموهم معناتها هذه حاجه ثاني حاجه معناتها حسام حبيت نرجع مره اخرى معناتها للروح الرياضيه اللي شفناها الجمعه هذه سواء من تقدم سقيط الدير والبني قردان واتحاد رياضي بن قردان والنادي الرياضي الصفاقسي في دعم الترجي الرياضي الجرجيسي وان شاء الله البادرات هذه معناتها تتكرر معناتها في كل النوادي وكل الجمعيات وايضا البادره اللي شفناها البارح من الهيئه المديره
1: للشباب
2: الرياضيه بالعمران, معناتها في تكريم السيد عثمان جنيح, انسان معناتها خدم الرياضه, خدم كره القدم التونسيه, معناتها واحد من رجالات معناتها البلاد هذه اللي خدمت معناتها
1: الرياضه
2: كل, معناتها خدم الرياضه, انسان كيما عثمان جناح كي نقولوا خدم الرياضه, خدم الرياضه, فهمت؟ ان شاء الله تتواصل البادرات هذه ومش كانش معناتها من الفرق هذه, علاش ليه معناتها ما نشوفوهاش. هو الحقيقه السيد صلاح الشطي كان معناتها السباق في الامور هذه, وقبل معناتها تو شفناها معناتها من الفرق اللي يقول ان شاء الله معناتها نشوفوا فرق اخرى معناتها على نفس المنوال معناتها هذا, وان شاء الله معناتها تتكرر البادرات هذه.
1: هذا كاش نحبوا احنا من الرياضه
2: أكيد
1: ومن كره القدم, ومن هي قبل كل شيء هي فرصة للتقارب بين مختلف الولايات, بين مختلف النوادي. حاجة بيك نشوف العمران اتكرر في عثمان جنيح, حاجة بيك نشوف مختلف الجماهير الفرق تشجع في ترجي جرجيس في ملعب بطايب المهيري بسفاقس. هذين نحب نشوفه في كورتنا, وان شاء الله في مقابلة البطولة نتعلم شوية.
2: اكيد اكيد وان شاء الله يرجع جمهور, ان شاء الله يرجع جمهور والله.
1: ان شاء الله تتحسن واقع كرة القدم التونسية وواقع الرياضة ككل. مشكورين على الحضور نتاعكم, محمد السوسي رئيس الهلال الرياضي بمساكن, كذلك محللنا الفني سي محمد البحيري, كل الشكر للسيد موردي الغربي رئيس سبورتنيك المكنين, كذلك سي كريم المخينيني الكاتب العام للمستقبل الرياضي بمساكن الرجبي. نتمنى لهم كل التوفيق لهذه المديرة الجديدة للمستقبل الرياضي بمساكن الركبي. تحية الحافظ بن صالح مخرج حصتنا اليوم, كذلك نوجه الشكر وكل الشكر للطاقم الإعلامي للهلال الرياضي بمساكن الحقيقة اللي نقاوم معهم كل التجاوب في التصريحات اللي لقيتوها موجودة اليوم في حصتنا, كذلك صورة الرزنامة, كل المتعلق في الحصة بدعم من المكتب من لجنة الإعلام بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن. بالتوفيق لهم وكل التوفيق لكل أعضاء هذه اللجنة. كان معكم حسام كشيش, متابعة طيبة لبقية برامج دار المفاهيم.

0: ستوديو سبور على ار ام اف ام ما يفوتك شيء.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net
0: النوبة.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على rmfm. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معك ديما معك. النوبة.

0: اسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك، كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: هواك محتاج الشماني.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: www.rmfm.net.

مزيكا نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام

Is it true? Yes. Daj by ten ci ważne. A przynajmniej wstawi kto.